قدنا قدنا على من السماء يا زينب أمانة. دبي المراسي داش تشتكي حسكي خدي حسودها كرز.

فاكر ماريك راشي حنجي حيدري تقولي كي حنيرضاي نسالي ريكان وشاطر يا بشتا مشي كان دا تماش تاريكي زوزانا بهم دلي مدخاص دمشي هم دلي

خلقه خلقي دلال هلن بلكن بكن انسان وكاس باسي البابين بالليواني والي بالليواني من الزاني كي قدا حرص

مراد فراح يا سري نددشت لي جمري سكنت ورطاي أبال السكران والسرخ وشاي دس براكي شبراي جرئت دغرب أبو عم

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك.
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنتي؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال 2019. صلي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بماما الصغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم بكفي دراسه، اتدرب بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي اليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم بكفي بهدول المجالات، هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم يتعلم عم بيجرب حتى لو ما اشتغل بنفس المجال، بكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو

0: او بشكل غير مباشر.
1: اي شيء تعلمته اذا قصدك على الدراسه، انا ما كنت درست دراسه عاليه، كنت وصل بكالوريا
0: لا بس. بشكل عام بالحياه،
1: بشكل عام بالحياه الغربه كثير بتعلم، السفر كثير بيعلم، انك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفه، ظروف معينه كثير بيطورك، انك تدرس، انك تسعى وقت بتطلع

0: أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك فهنا بيوقفوا عندها وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم بالعكس المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف. فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى لنتغير لنكون أفضل.
1: بدك تصفيق؟
0: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
1: أنسى آلاء، عشتي بحلب بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
0: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، الإمارات هو خليط مجتمعات ما هو مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح أنك تتعلم عادات تقاليد بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا كان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
1: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
0: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير داعمة وكتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
1: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو انك من النوع الثاني.
0: انا طبيعتي ما بحب انكسر وما بامن بهي الكلمه وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هذا المصطلح.
1: كونك ام وصاحبه مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصيه وشغلك؟
0: والله الموضوع كتير صعب، في كميه ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيره بتمرق فيها، بالذات اني انا بنت منفصله فانا المسؤوله عن اولادي بشكل كامل، وكمان عندي احلام بدي احققها، عندي كميه ضغوطات، انا مسؤوله عن حالي، مسؤوله عن بيتي، انا عايشه لحالي، مسؤوله عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل وأنا اللي عم بطلع وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس ان رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
1: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
0: لا صراحه يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
1: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
0: كم التنظيم اللي بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه. هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالامارات. يعني انا عن تجربتي، انا صار لي تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبوب بالامارات. كم الانسانيه اللي عندهم. مره كنت بموقف رحت لعمل اقامه، كانت بنتي كتير صغيره، كانت ما بتتجاوز السنه، بنتي عم تبكي كتير وانا لازم اخلص اموري وامشي. فوالله فرجوا لي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت انه انا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مره ثانيه بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانه كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانه التوقيع. وقت اللي شافوني اول مره ما عرفت، وثاني مره ما عرفت، طلعوا لي رسمه التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوه وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي ايباد وعملت نفسه ومشوا لي اموري. بلد سهله التعامل بالمطارات، بس مجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرقوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظه للصراحه ولا هن شعب جدا راقي. كانوا يبعثوا لي موظف انه انت شيل شناتي عنا او انت عميل او هيك، ولا ارقى من هيك الصراحه.
1: مع انه المعيشه بدبي افضل من ناحيه الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
0: دبي افضل بالفرص، دبي افضل بالتنظيم، بانه الشعب بيحبك، بانك انت محبوب شلون ما بتروح، انه امورك ماشيه افضل. صح هي بلد غالي كتير بس امور افضل تمام، والفرص فعلا هيك اعلى. بس كمان تركيا في اشياء كتير حلوه. انا فرضا بالنسبه لي اهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوه. يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكله غير عنصريه الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنت هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنت بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بس هني تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة وخلاص. يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساساً، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا النجاح؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا ما بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش
0: صنعتي التوقيت
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني بكتبه بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش الشغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش الشغل ما يكون فيه عاملة، كون أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف. إنه الشغل حر، فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، يعني أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، أنه بيحاكوني، بننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبرون إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان، هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما يبين من برا.
0: أنسى لا، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، بل هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعد الحلقة النتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير. بابا أقرب حدا قلبي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقاتي كتير داعمين. عندي عائلة تانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار عن الإنترنت. وقت لست عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاصة إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين بسهل لي هاي الأمور كتير، بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسأل الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة للقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دايما بقوله إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري؟ النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا أنا بابا. أخي كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
0: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
1: صراحة كتير، إنه يأمن فيك، إنه يثق فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسى آلاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله كل هدول. أي شغل بالحياة بده، نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت. تطوير بكون من بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب إنك أنت بتجرب وقت بتشوف أكثر من مناسبة والأشياء المتاحة بالآخر. يعني نحن صح بنشوف أشياء على الإنترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
0: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة.
1: أهم شيء هو وقت أنت بتتفرج كتير كتير بتستفاد.
0: أنسى آلاء، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
1: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان من حلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلة أكتر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه رأيي لأي مشروع إذا كان إنسان طموح أموره بتيسر.
1: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
0: ختاما شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس أنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي، تذكري أنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري أنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار أنه بدي غير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت بنت عادية تماما. من 9 شهور أخذت قرار أنه أنا بدي غير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول أنه أنا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغبي بقصص الناس اللي حواليكي. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدران توصلي. بس قولي يا رب وتوكل على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
0: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا من خلف المايك محمد نور، وحلقة جديدة عبر أثير راديو دلال. ضيفنا اليوم شاب اشتغل على نفسه خطوة بخطوة، جمع بين الدراسة الجامعية والعمل الميداني، وخاض تجارب متعددة خلته يطور مهاراته بشكل لافت، لحد ما صار نموذج للشاب الطموح يلي بيقدر يرسم طريقه بإصرار وإبداع، وانتقل بين أكثر من مجال، من الهندسة والتقنيات للإعلام ولصناعة المحتوى وللعمل الإنساني، وترك بصمته بكل مكان اشتغل فيه لحتى صار صاحب حضور وتأثير واضح بين الشباب. خلوني أرحب بضيف حلقتنا لليوم الأستاذ يامن خشان. أهلا وسهلا فيك أستاذ يامن، وشكرا كتير لك على تلبية الدعوة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أستاذ يامن، خليني أخبر السادة المستمعين عن حضرتك، فخبرني شوي عن نفسك وكيف كانت بدايتك.
1: أول شيء بحب أتشكرك، وبحب أتشكر كل حدا هلأ عم يسمعنا، وبحب أتشكر الراديو أكيد على الاستضافة الحلوة. أنا اسمي يامن خشان من ريف إدلب. بداياتي كانت أنا من وقت ما طلعت على تركيا بال2015، طلعت طبعا بقصد الدراسة، هي كانت بداية رحلتي بالحياة والتحول الجذري. دائما بيقولوا يلي يصنع الرجال هي الغربة والحبس، فأنا تغربت على بكير، كان عمري 17 سنة. صح كانوا أهلي داعمين ودعموني بكل خطواتي، ولكن الغربة دائما بيكون في إلى أثر بنفس الشخص، لأن فيها هموم بتنعاش وفيها مشاعر لا يمكن أنه شخص يعيش هاي المشاعر وهو قريب من الأشخاص يلي بيحبن، من أهله، من رفقات الطفولة، من الأماكن يلي تعود يكون فيها وهو صغير. فرحلتي وبدايتي بلشت من هاي المشاعر نفسها، من هاي المشاعر السلبية اللي هي كانت الحافز الأكبر لألي يلي خلتني أنا كون أقوى وأقدر أتغلب على هذا الشيء بطموح وبإصرار وبثبات وبعزيمة.
0: واضح من هذا الشيء أنه البدايات لها أثر كتير كبير بشخصيتك اليوم.
1: أكيد أكيد.
0: طيب كيف كانت علاقتك مع الأهل ودعمهم لك؟
1: أهلي كتير كانوا داعمين. بشكل عام أنا قررت أطلع أدرس بتركيا بسبب أنه بالفترة ب2015 ما كان في جامعات متوفرة بالمناطق المحررة بسوريا هداك الوقت. قعدنا بشكل جماعي وتباحثنا الموضوع أنا والأهل، استنتجنا أنه الطريق الوحيد للخلاص، لأني نحن عائلة تقدس العلم، فالطريق الوحيد هو أنه نطلع على تركيا ونكمل دراسة، في أنا وفي أخي التوأم معي طبعا، كان مشاركني رفيق الدرب بكل هاي الرحلة.
0: ما شاء الله، حلو، باين أنه الدعم له يعني كان له دور كتير كبير بطريقك.
1: أكيد، يعني أنا ببدايتي وقت طلعت طبعا دعموني سواء بالقرارات يلي اتخذتها، سواء بالفرع يلي دخلته، وسواء بالدعم المادي ببدايات وجودي في تركيا.
0: أستاذ يامن، شو أكثر شغلة أثرت فيك بطفولتك؟
1: هلأ بشكل عام بتتقولب شخصية المرء بالذكريات اللي بيعيشها دائما. كل إنسان ماضيه هو اللي بيصنع حاضره ومستقبله. أي إنسان بيأثر وبيتأثر بالبيئة اللي نشأ فيها وبالذكريات الطفولة، بالتحديات اللي واجهها وبالمصاعب، وبنفس الوقت بالمكاسب اللي اكتسبها من وهو صغير. هلأ كتأثير مباشر على شخصيتي لحد الآن بذكر أول شيء أثر بشكل كتير ضخم على الشخصية هو وفاة جدي الله يرحمه. كان أنه شوفه هو بهذا المنظر ممدد كان له كتير أثر كبير بحياتي، وخلاني أبحث أكثر وأتبحر بأنه كيف الإنسان بيكون على قيد الحياة وبينتقل للموت، إيش هو اللي بيتغير بكينونة الشخص وقت بينتقل من هاي الحالة لهالحالة، إيش هو الشيء اللي بيخليه يتحول من شخص نشيط عم يطلع وبيفوت وبيشتغل وبيأكل وبيمزح وبيضحك لشيء غير موجود فعليا بشكل ملموس. فهذا الشيء ترك أثر بنفسي وخلاني أبحث أكثر وشوف الإنسان شو هو السبب يلي خلق كرماله، كيف حياة الإنسان بتتغير وتتطور بناء على اعتقاداته نفسها، بناء على هو كيف بيشوف حاله راح يكون بالأيام، شو هي الأهداف يلي عم بيسعالها، شو هي القيمة الحقيقية يلي بده يقدمها للمجتمع.
0: أستاذ يامن، أيمت حسيت أنه أنت بدك تعتمد على نفسك؟ صار الوقت أنه لازم تعتمد على نفسك.
1: هلأ أنا ببداية رحلتي من سوريا لتركيا بصراحة ما كنت إنسان بعتبر نفسي مثقف، كنت بعتبر نفسي نوعا ما من فئة الجاهل بسبب، وهذا شيء طبيعي لتطور المرء أنه أي إنسان وقت بينظر لنفسه قبل 10 سنين اكتشف انه هو كتير كتير تغير جذريا، سواء على الصعيد المهني العملي الشخصي، شخصيته افكاره. انا طبعا كان اهلي مثل ما سبق وحكيت انه هن داعمين لي، بس حسيت انه انا لازم اكون انسان منتج بهاي الحياة، ما لازم ابقى عبء او عالي او مستهلك، ولو انه هيأت لي ظروف وعيش عيشة جيدة، ولكن اي شخص لازم يوصل لمرحلة يبدأ يعتمد فيه على نفسه ولو بشكل جزئي ما شكل كامل. فمن هون بلشت رحلة بحثي عن ذاتي، فيني اقول شوف انا شو هي الاعمال يلي بتناسبني، شخصيتي شو هي الشيء اللي بتوائم معه يلي بقدر جاري بالحياة. يعني في شخصيات بتكون صبورة، شخصيات بتكون شغوفة، شخصيات. فكل إنسان كمان لازم يكتشف نفسه أول شيء لحتى يقدر يكتشف العمل يلي بيناسبه.
0: أستاذ يمن، شو القيمة اللي تربيت عليها ولسه أنت متمسك فيها لحد الآن؟
1: سؤال جميل. هلأ بشكل عام الوالد الله يخلي لك والدك رباني على الصدق والأمانة، ورباني بأنه إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. فأنا يمكن هذا شيء ببعض الأحيان ما هو منيح، بس أنا شخص أسعى إلى المثالية. هذا شيء كتير بتعب وكتير بيخلي الإنسان يجلد نفسه بشكل مبالغ فيه، ولكن بنفس الوقت العمل الحمد لله بأي مكان أنا اشتغلت فيه سابقا وحاليا وإن شاء الله بالمستقبل، دائما أنا ما بخلي عني أي شيء يكون اشتغله بشكل خاطئ أو بشكل غير متقن أو يكون ناقص. لا بالعكس، أنا دائما أقدر وأقدس قيمة العمل ببناء حياة الفرد وبالتالي بناء حياة المجتمع نفسه.
0: القيم اللي بناخدها من البيت بضل هي الأساس بكل شيء، من العائلة خصيصا يعني.
1: أكيد طبعا.
0: فهلأ رح ننتقل على القسم الثاني، فخبرني عن دراستك الأساسية وكيف اخترت تخصصك بالذات.
1: هلأ أنا بصغري مثل ما بتعرف بسوريا ما كان نحن عنا الفكر أو الانفتاح الكافي لأنه الشخص يبرك يتناقش منه هو وصغير مع أهله أو كذا، إيش بتحب أنت تختار تخصص أو إيش شغفك. لا كان عنا خلاص مصطرة من وقت ما بيكونوا الطلاب صغار، إيش بدك تصير لتكبر، يا دكتور
0: يا طيار
1: يا مهندس يا هاي القصص. فهلأ أنا خالي مهندس ونشأ شغفي بهاي بالهندسة من وقت ما كنت صغير، كنت حبه كتير لخالي لأني، وبتعرف أي شخص صغير بيشوف في شخص بيحبه بيشوفه بشغل، مثلا أنا كنت شوفه عم يصلح الدارات الإلكترونية وعم بيشتغل فيها، فشوف شغل معقدة وما بفهمه فنشأ عندي هذا الشغف
0: وبصير يقتدي فيه يعني.
1: تماما. ففعلا أخذت البكالوريا وطلعت على تركيا وسجلت، أول رغبة إلي كانت هندسة كهرباء وإلكترون، والحمد لله تم قبولي بالفرع ودرست. بشكل عام كمسار أنا بلشت أطور حالي بعدة مجالات أثناء الدراسة، اللي هي تحسين محركات البحث SEO، إنشاء المواقع الإلكترونية، فهم الواجهات البرمجية مثل كمان HTML، لغات برمجة مثل C++ أخذناها بالجامعة، وكمان في لغات تانية مثل الجافا سكريبت، وكان في يعني تشكيلة بشكل عام، حتى الأردوينو كنا نشتغل على لغة برمجة خاصة فيه بالجامعة. فمن هون صار عندي فهم للغات البرمجة، وبنفس الوقت أنا طورته بما بمجال المواقع وهي القصص. آخر سنة بالجامعة أنا شفت أنه أنا قادر على أنه أشتغل شيء ما بيحتاج زمان معين، التزام بوقت، ما بيحتاج مني أني أتواجد بمكان معين مثل العمل المكتبي والوظائف وغيره وغيراته، فقررت أنه أنا أكمل بهذا المجال يلي هو مجال كتابة المحتوى بداية مع تحسين محركات البحث لحتى أنا أضمن ظهور موقعي بالنتائج الأولى بمحركات البحث جوجل وبينج وياهو وغيره.

0: ومهارة بتكسب ترفيه. إذا الإنسان طبق هاي القاعدة الذهبية بعتبره بشكل شخصي بحياته، فهو بيكون إنسان ناجح ولو عانى من صعوبات في البدايات. هذا شيء طبيعي، يعني دائما الإنسان بده يعاني من مطبات بحياته، بده يعاني من عوائق، ولكن لذة الوصول سترممك.
1: ما شاء الله عليك. كيف قدرت توازن بين دراستك ويعني دراستك آخر فترة وحياتك اليومية؟ أنت هون يمكن مستقر أو مقيم لحالك، فكيف حسنت توازن بيناتهم؟ هي موازنة كثير صعبة.
0: هلأ الدراسة ببدايتها بتكون صعبة كطالب جامعي متعود على نمط دراسة معين للبكالوريا. أنت بدك تدرس مشان تجيب علامات مشان تنجح، هاد كان النمط السائد عنا، وهي هيك برمج المناهج التعليمية بشكل كامل، يلي أنا بشكل شخصي بنتقطها بشكل كبير، لأن هي ما بتصنع عباقرة ومفكرين، هي بتصنع بصراحة بشوفها هي مشتقة من نمط الاقتصادي السائد، يلي هو أنا بدي شخص يدرس كتير يجيب علامات كتير بينجح. فمثل الموظف اليوم بزماننا الحالي، يعني هن بتحسن عم يخرجوا موظفين وليس عباقرة أو مفكرين أو أشخاص ذو تأثير، أو ما بيفتحوا الأفكار تبعن ولا بيكون في برامج تثقيفية توعوية، لا هن خلص ببرمجوا العقل على نمط معين وهذا النمط بيتابع مع الشخص.
1: أستاذ يمن، بدك تحكينا مين الشخص أو الأستاذ اللي أثر عليك بدراستك ولو هيك شيء بسيط؟
0: هلأ بهاي المرحلة أو بهاي الذكرى بحب أتذكر دكتورنا الله يرحمه، الدكتور نادر ضبيط، ودرسنا بالجامعة بأول سنة وبعدين توفى، فلهلأ أكيد منخلد ذكرى بكل مرة بيجي ذكره.
1: أنت دراستك كانت بزركية، فهو دكتور صحيح. سوري جامعة سورية؟
0: أنا بلشت أول سنة برنامج عربي جامعة غازي عنتاب، من السنة الثانية ولاحقا صار برنامج إنجليزي، نقلونا على البرنامج الإنجليزي.
1: تلاقي وجود شخص ملهم بالمرحلة يعني بيفرق معك كثير؟
0: أكيد أكيد.
1: لو في مادة أو مهارة بتتمنى ترجع تتعلمها من جديد؟
0: بصراحة مهارة تنظيم وإدارة الوقت. اليوم أنا كتير أحيانا بتذكر حالي القديمة، طبعا أنا اليوم بعد 5 سنوات من التخرج دائما بقعد بنظر، يعني بطلع خارج حياتي وبنظر له بنظرة متفرج، بحاول شوف أنا إيش هو المسار اللي ماشي عليه، كيف حياتي ماشية، فبلاحظ أنه أنا عم بهدر كتير كتير وقت كبير بريلزات، بتقليب السوشيال ميديا، يعني كتير عم بهدر وقت وعم بيضيع مني وقت بالنسبة لي هو عظيم جدا، وأنا قادر أستغله بكتير قصص تانية سواء على المستوى النفسي أو المستوى الصحي مثل الرياضة مثلا. فبحاول دائما أتعلم كيف نظم وقتي بشكل أكثر فاعلية.
1: كيف كانت أول خطوة إلك بسوق العمل؟
0: بداية أنا بعد ما تخرجت من الجامعة كنت مثل أي شاب بيتخرج من جديد، ما كتير متقن لسه قصص، والشي اللي أتقنته هو شيء خاص فيني ممكن أنا أشتغله من المنزل، وما كنت لسه مؤسس بشكل كبير. فبالحالة الطبيعية يعني توجهت لسوق عمل بضمن شهادتي اللي هي الهندسة، بدأت أشتغل بمعمل أو بشركة لتصنيع لوحات الأفران كهربائية اسمها لوحات بيانو، لوحات صناعية هي. اشتغلت تقريبا حوالي 6 أشهر بلا أجر تماما بغرض التعلم، بس بصراحة شفت انه المجال يعني صار عندي كره شديد بسبب احد الاشخاص يلي اشتغلت عنده. مع الأسف انه منلاقي اليوم بسوق العمل كتير اشخاص استغلاليين والمعاملة كانت مهينة، وكشخص مثلي ما تعود انه ينهان او ينزل. يعني نحن بسوريا سبب هجرتنا كلها انه ما رضينا الزل والهوان على انفسنا. فبكل بساطة انا تركت المكان اللي عم بشتغل فيه وقررت انه ما تابع بهذا المجال لاني ما هو مجالي. من هون بلشت محطة تانية بحياتي، باني بلشت دور وابحث عن شيء بناسبني انا، بناسب شخصيتي، بناسب فكري. فاشتغلت بعدها بشركة تصنيع هدايا وديكورات عن طريق ماكينات الحفر على الليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد، بقيت حوالي السنة وتعلمت المهنة بشكل كامل، أخذتها كمهنة، ولكن كمان ما شفت حالي أنه خرجي اشتغل بشيء صناعي نوعا ما. أنا شخص اجتماعي جدا، بحب الناس، بحب أحكي مع الناس، كون قريبة من الناس، فهي المهن كنت حس حالي حدا وحيد، خصوصا وقت اضطر اشتغل مثلا بالليل، فكتير كنت اصاب باحباط داخلي وبضعف وباحيانا اكتئاب. فخلص قررت انه انا هاي المجالات ما هي مناسبة الي. فكل انسان يعني ادرى بنفسه وهو الاقدر على انه يفهمها ويعرف هي كيف

0: بتحب وكيف بتكره، فقررت اترك هذا المجال للمرة الثانية على التوالي.
1: خطواتك الجريئة انا حبيتها.
0: طبعا كان في دعم نوعا ما عم بتلقى من الاهل، بالاضافه طبعا بهذيك الفتره كان دعم معنوي من الاهل كتير كبير. الدعم المادي كان اعتمد شوي على الشغل وعلى التصميد، بالاضافه لها كانت بهذيك الفتره مبلشه المواقع اللي انشاتها تدر لي ارباح. فانا بهاي الفتره نفسها بلشت فوت بالاعمال التطوعيه وفوت بالانشطه المجتمعيه لحتى اكون قريب من الناس اكثر وافهم واقع الناس اكثر، وهو هذا الشغف تبعي اللي حسيت حالي عن جد بنتمي لهي البيئة أو لهي الأشخاص. انتسبت لعدة فرق تطوعية، منها طلابية ومنها مجتمعية ومنها كانت مختصة بتقديم المساعدات العينية. نظمت عدة حملات، اشتغلت مع شركة تنظيم معارض ومؤتمرات، شاركت بتنظيم عدة معارض مثل معرض الكتاب ومثل مؤتمر الشرق مؤخرا بالعام الماضي، وكتير يعني أكثر من 10 أو 15 معرض ومؤتمر آخرين. هذا المجال أنا كتير شغوف فيه، بحب التنظيم، يمكن حتى الهندسة ساعدتني بجزء كتير كبير بتنظيم العمليات بالتفكير المنطقي والتفكير التصميمي. أنا كيف بقدر حول هاي الأفكار يلي عندي لمنتج موجود على أرض الواقع. فبعد ما اشتغلت بهاي القصص حسيت أنه لازم أنا أطور وأبني مهاراتي بشكل أكبر بسوق العمل، فاتجهت لمجال الميديا. أول وظيفة إلي بمنظمة إنسانية غير ربحية كانت بمجال الميديا. اشتغلت طبعا بكتابة المحتوى وبإدارة المواقع وبتصميم الجرافيكي. هاي مهارات كلها أنا اكتسبتها بعام كورونا بالتحديد، بالفترة اللي كنا قاعدين فيها بالبيت. الفكرة الحمد لله أنا أكيد بحمد الله على نعمة الوعي، ولو أني ما بحب أحكي بهاي الصيغة، بس برأيي تعب العشرين ولا ندم الأربعين. يلي بيتعب بصغره رح يرتاح بكبره، ويلي رح يرتاح بصغره رح يتعب بكبره. هاي قاعدة لا يمكن أن تكسر إطلاقا. فأنا دائما وقت بقعد وبقول انه انا تعبت ما بقى فيني كمل، فبنظر لهي القاعدة انه هل انا قادر على انه اتحمل الايام يلي جاية. واكيد بالنهاية التوفيق والتيسير من رب العالمين. اي انسان فينا حياته المسار يلي سلكه ما حدا اختاره، هي كلها توفيق وهبات من رب العالمين، ولكن رب العالمين هو امرنا بالعمل والسعي. فانا ما فيني اهمل هذا الجانب، ان انت عليك تعمل وتشتغل وتسعى، وفي حال وصلت فاكيد خير لك، في حال ما وصلت فكمان خير وتؤجر عليه بالدنيا وبالاخرة.
1: استاذ يمن، كيف قدرت تبني هاي الثقة الكبيرة بين الناس، تخليت الناس كل هالشي توثق فيك؟
0: الصدق والأمانة. أنا مع الأسف بالزمن الحالي بتلاقي كتير ناس بتكذب بتخدع، ما في يعني متصنع الود لا يؤتمن، ما في ود حقيقي بالغالبية. طبعا التعميم لغة الجهلاء، وأكيد انخليت خربت، وفي كتير ناس منيحة ما زالت وستبقى، ولكن الصفة السائدة فينا نقول انه يعني اليوم اي حدا بتحكي معه بيقول لك والله جرحوني، والله انا ايش مشكلتك، قلبي طيب، مظلوم من ناس، مجروح، مقهور، بالضبط. فالصدق والأمانة والوفاء، وانه الانسان يكون فعلا صادق مع الاشخاص التانيين ويكون مستقيم معهم. وحتى على سبيل النقد، رحم الله امرئ أهداني عيوبي. أنا وقت بيجي شخص بعرفه عم بينقدني بحب وبصدق وبود، أنا هذا الشخص بقربه مني، لأني ما حكى عني بظهري ولا طعني، هو كان شخص صادق معي وقرب مني وحكى معي، فأنا هذا الشخص بعتبره صديق مقرب وبشده لعندي أكيد. ففي صفات مميزة ومعينة بالشخص لازم الإنسان هو اللي يهذب نفسه دائما، لازم يتذكر أنه حتى نحن كتير بنستقل بموضوع الغيبة والنميمة، انه نحكي على الاشخاص ونحكي خلص، اترك الناس لرب الناس، ما عليك انت من الاشخاص، عليك بنفسك، انه انت تقارن نفسك بنفسك سابقا على كل الاصعدة، على الصعيد المهني، على الصعيد الاخلاقي، على الصعيد العاطفي حتى، كيف انت لازم تبني نفسك وترمم نفسك لحتى تحسن تجابه اكتر وتصبر اكتر بهاي الحياة، لان الحياة لمن صبر.
1: استاذ يامن، كينا شو هو القرار المهني اللي غير مسارك؟
0: الشغف والطموح، ووعيت على، حسيت حالي وعيت على دنيا تانية، حسيت حالي وصلت لنقطة اللا عودة بالشيء اللي تأسست فيه. ودائما الناس عندها خوف، خوف من المجهول، خوف من المستقبل، خوف من انه تتخذ قرارات وتردد حتى غير حاسمة تكون بحياتك وتندم عليها. ولكن دائما انا بشوف المخاطرة في الى محاسن والى مساوئ، فيلي بشوفه انا بشكل عام بشخصية الانسان انه ستبقى في مكانك حتى يصبح ألم البقاء أكبر من ألم التغيير. بهذيك الفترة بس بهذاك الوقت رح نتغير. فقررت انتقل لمجال الميديا اشتغلت أول شيء حوالي سنتين ونص بمجال الميديا كتصميم جرافيكي ومونتاج وتصوير وكتابة محتوى وإدارة مواقع.
1: سوبر هيرو.
0: الحمد لله. أنا إنسان كتير وقت بحط شيء ببالي بسعاله بكل قوتي، باخد فيه كورسات، بتعرف على أشخاص من نفس المجال، لأني كمان العلاقات جدا جدا مهمة وبتختصر وقت وطريق كتير كبير. انتقلت لاحقا لمجال إدارة وإنتاج المحتوى، وبعدها انتقلت لمجال الكوميونيكيشن والأدفوكاسي، التواصل والمناصرة. كمان قدت حملات مناصرة، منها كانت أكبر حملة لزراعة القوقعة بالعالم.
1: جميل.
0: وحاليا عم بشتغل بمجال المناصرة المباشرة، ولو أنه يمكن هالمصطلحات تكون ما كتير مفهومة للمستمعين، ولكن حبيت نوهلها بحكم مجال عملي. المناصرة هي بتنقسم لثلاث أنواع: مناصرة على الأرض مثل الحملات الخيرية اللي بتصير، المناصرة الرقمية يلي بتتم عن طريق السوشيال ميديا والمنشورات والحشد، والمناصرة المباشرة يلي هي شيء باسمه أوراق سياسات، يلي هي بتم رفعها لمراكز صنع القرار وللمجالس السيادية، يلي هي بتم رفع عن طريق عدة طرق فينا نقول، وعن طريق اللوبيينج يلي هو انه انت تشوف تشكل احلاف وترفع هالقرارات عن طريق طرق دبلوماسية للمجالس يلي انت ممكن تحسن عن طريقة تغير بعض القرارات الموجودة.
1: أستاذ يامن، شو هو المشروع أو الشغل اللي بتعتبره نقطة تحول بحياتك؟
0: المشروع أو الشغل هو أكيد بلا منازع المدونة الحبيبة على قلبي كتير يلي بلشت فيها. كشخص ما كان يشتغل وهو وصغير، كانوا الأهل الحمد لله مأمنين كل شيء بنحتاجه. بلشت أسعى. طبعا أنت بتعرف مدى صعوبة سوق العمل اليوم، بده يكون عندك خبرات كبيرة، بده يكون عندك CV قوية، بده يكون معك لغتين أو ثلاثة، وبده يكون معك جنس تركية وكتير تفاصيل تانية. طبعا عدا الواسطات يلي بكتير من الأحيان بتلعب دور كبير بأنه تقصيك من وظيفة ممكن تكون أنت مناسب لها. فالمدونة شفت فيها خلاصي، أنا اشتغلت عليها، تعبت تقريبا 8 أشهر ليلا نهارا عم بشتغل فيها بدون أي وارد أو مدخول. بعد هالفترة بلشت تجيني منها أرباح، طبعا كانت أرباح بسيطة بالبداية، ولكن هي كانت أول شيء أنا بكسبه بتعبي وعرق جبيني، فكانت بالنسبة لي مبالغ جدا كبيرة، وأنه إيه في أمل، كانت هي شعلة الأمل بالنسبة لي.
1: أنا هلا بتذكر أول إعلان أخذته، وين هلا محتفظ فيه، ما بفرط فيه. أخدته.
0: شالة أمل.
1: أخذته دولار، يعني حتى لو ما نول خجل كنت بدي أحطه بالرواز وأحطه عليه. فشو أصعب مرحلة مريت فيها بحياتك؟
0: عشت كتير مراحل صعبة وهي اللي صنعتني بالنهاية. أحيانا تظن أنك دفنت، ولكن في الحقيقة تكون قد زرعت. أحيانا وتسود الدنيا بعيونك ما شرط تكون أنت اندفنت، يعني أحيانا رب العالمين يبتليك ليقويك وليس لأنه يكسرك أو يتعبك أو يضعفك، لا أبدا. يعني لولا المصاعب نحن ما بننصنع كناس. مريت بفترة صعبة، طبعا فترة كورونا كانت صعبة، فترة بدايات الغربة أول سنتين كانوا كتير كتير كتير صعبات وشديدات علي نفسيا. تأقلمت بعدها، تعودت، حاولت أطلع بمخرجات بتفيدني بحسب هاي التجربة، حاولت أتعلم أكتر، أتعرف على ناس أكتر لحتى أنا أكون مجتمع مثل ما كنت مكون مجتمع بسوريا. فترة الزلزال كان جدا جدا جدا صعبة وتقيلة على النفس، كان فيها خوف شديد ومستمر ودائم، حتى يعني نسيت كل شيء، باسوردات، ونسيت كتير من الأمور اللي كنت حفظانة، يعني كلمات السر تبع اللابتوب، تبع باب البناية، تبع الجوال تبعي، كله صار في معنى نسيان من الصدمة والتروما اللي صابتنا بسبب الزلزال. فهي كانت أصعب لحظات. طبعا هي عم بحكي أنا من بعد دخولي لتركيا، وقت تواجدي بسوريا عشت كمان لحظات صعبة، لحظات القصف يلي ما بننساها، نشوف مناظر الأشلاء، نشوف الدم، نشوف الجسس يلي عم تحترق قدام عيوننا، الغارات يلي تكون كتير قريبة عننا، والحمد لله رب العالمين بالنهاية نجانا وكتب لنا عمر، وبالنهاية يلي إله عمر ما بتقتله شدة. فالحمد لله أكيد دائما وأبدا على عطايا ونعمه.
1: الحمد لله. كيف بتتعامل مع الفشل أو الإحباط؟
0: إحباط لغيته من قاموسي من 4 أو 5 سنوات، ما في شيء اسمه إحباط بالنسبة لي. الفشل هو درج النجاح، هو الفشل هو من ضمن العملية وضمن المسار الصحيح للنجاح. إذا ما عم تفشل فما رح تنجح. هذا القاعدة الثابتة والذهبية والأساسية اللي كلياتنا لازم ندركها، إنه أنا ما معناتها وقفت الحياة أو خلصت الحياة إذا مريت بعقبات معينة أو حتى عقبات مالية، حتى عقبات نفسية، انفصلت عن حدا وكان في شيء غير راضي عنه بحياتك. هذا ما هو أبدا معيار للحياة، بالعكس هذا درجة إما لتقويك أو لتسندك أو لتفتح لك ذهنك وأفكارك لأبواب تانية يمكن أنت مالك مفكر فيها أو ما عم تشوفها. فأنت إذا كنت واقف قدام باب لفترة طويلة وعم تدق هذا الباب بدون ما تشوف إجابة، فحاول تغير الباب يمكن ينفتح الباب اللي بعده.
1: أسلوبك بصراحة بالتعامل بين نضج وخبرة ما شاء الله،
0: الحمد لله.
1: طيب بعيدين عن هذا الموضوع، كيف تتعامل مع يعني شخص عم يحطك؟ إيش بتسوي فيه؟ تقتله؟
0: هلأ بشكل عام مثل ما قلت لك، بيئة الشخص هي اللي بتحدد هو أين رح يكون، وأنا كتير بآمن بهاي الجملة، أحط نفسك بالإيجابيين دائما.
1: أحيانا أشخاص عندك، أقارب، أصدقاء، ما بتحسن تتركون من شيء.
0: أنت مفتاح نفسك. أنا بدي استذكر مقولة: المرء لا تشقيه إلا نفسه، حاشاها الحياة أن تشقيه، ويظن أن عدوه في غيره، وعدوه يمسيه ويضحى فيه. تعلق بالله لا بالناس. بالنهاية الناس بشكل عام أكيد في إلين تأثير على حياتنا، ولكن لا تدع جهل الناس بك يغلب علمك بنفسك. وقت أنت عن جد بتآمن بنفسك، حتى لو كنت وحيد، حتى لو بعدت عن كل الناس، بس رح توصل بالنهاية ورح تقرب منك كل الناس، ورح تتودد لك كل الناس، وكل الناس السلبيين يلي بحياتك رح يصيروا إيجابيين بلمح البصر.
1: هل في قرار ندمان عليه بحياتك؟
0: ما بتذكر. أنا كل قرار أخذته يا أما علمني درس أو أواني أو فتح لي باب. طبعا القرارات، لأني بحس حالي اللي أخذتها بشكل عام ما كانت قرارات اعتباطية. مثل ما قلت لك ببداية الحديث، أنا بحمد رب العالمين على نعمة الوعي. الإنسان صعب، يعني وقت أنت بتروح بدك تقنع شخص مثلا مكتئب، هذا الشخص أنت ما بتحسن تداويه أو تعالجه لحتى هو نفسه يقتنع بأنه هو بحاجة علاج. فالإنسان نفسه هو أول مفتاح بالحل. فالوعي الحمد لله خلاني فكر كتير وخطط منيح، وبالنهاية كله بأمر وبإيد رب العالمين. ولكن أنا ما بحزن لأني أخذت هذا القرار، أو ما بندم لأني أخذت قرار ورب العالمين ما شاف فيه خير إلي وبعدني عنه. فأكيد لا، ما بندم، لأني أنا تعلمت وفتحت لي أبواب وفتحت لي أكيد أفكار. فهي التجربة هي اللي بتصنعنا بالنهاية.
1: لو ترجع بالزمن شوي، شو الشيء اللي ممكن تغيره حياتك؟
0: سؤال كتير جميل. لو رجع فيني الزمن شوي، كنت من وقت ما كنت صغير، من عمري 14 أو 15 سنة، كنت اشتغلت على مهاراتي بشكل أكبر. كنت سعيد لأنه امتلك مشروع خاص فيني، وأكيد الدراسة المشروع ما بيلغي الدراسة، ولكن كنت هداك الوقت تخرجت وصنعت فرصتي بنفسي، ما اضطريت اشتغل كموظف أو بأسواق العمل أو عند الناس، لأني بصراحة الأمر خصوصا بهذا الزمن جدا متعب.
1: كلياتنا عندنا لحظات نقول فيها يا ريت. أستاذ يامن، شو الهدف الأساسي اللي عم تشتغل عليه اليوم؟
0: هلأ أنا عبس على عدة قصص ومشاريع بصراحة، لا حتى أنا أنزل على سوريا وأشتغل فيها. هدفي ما يعني أحياناً في ناس بتحكي بهاي الصيغة وبتكون عم تسوق لنفسها، ولكن أنا ما هذا قصدي أبداً، ولكن هدفي غير الناس. في مقولة بتقول: كنت ذكياً فأردت تغيير الناس، والآن أصبحت حكيماً فأريد تغيير نفسي. بس أنا هدفي أنه غير الناس، أنه تشوف تصير الناس بنفوس طيبة، ترجع لعاداتنا الأصيلة، ترجع للشيء اللي تربينا وتعلمناه. نحن ما لنا هيك، شعبنا ما هو حدا بشع. الطائفية اللي عم تصير والدمية اللي عم يصير والقتل والشتائم، نحن ما تربينا هيك أبدا، ولا هي بيئتنا اللي طلعنا منها. بالعكس، نحن شعب معروف عنه شعب مضياف، شعب أصيل وكريم، بيحب الناس، بيكرم الضيف بشكل كتير كبير، بيحسن للجار. يعني أحد الشغلات اللي بتذكرها وأنا وصغير، أنه وقت يموت عنا ببلدنا شخص، ما يصير عرس بأربعين يوم كراما وكرامة لهذا الميت. فأنا ما رح غير الناس، أنا رح ذكر الناس، رح حاول ذكر الناس وبذكر نفسي أكيد قبل كل هاي الناس، أنه نحن مين ونحن شو هي أخلاقنا اللي تربينا عليها واللي أمرنا فيها الإسلام بنفس الوقت.
1: مذكور أنا كنا صغار، كان في جار إلنا توفى، جار بالحارة، تلفزيون جو أهلي شغلين تلفزيون أكلنا قتلة ما بنساها لهلا. قال إنه شغلين تلفزيون وجارنا ميت.
0: صح.
1: أستاذ يمن وين شايف حالك بعد 5 سنين؟
0: إن شاء الله بسوريا، عم بشتغل بالمشروع يلي بحبه ويلي بحلم فيه من سنين، قريبة من الناس، عم بجمع الناس وعم بكون سبيل للخير، مفاتيح للخير، مغاليق للشر بإذن الله.
1: عندك رؤية حلوة وبتعطي طاقة إيجابية بصراحة. أستاذ يامن، شو الشيء اللي أنت ما كنت متوقع تحققه وفعلا حققته؟
0: سؤال عميق جدا بنظري. هلا مثل ما حكيت من شوي انه رب العالمين هو يلي بيوفقنا لدروب ما كنا بنفكر فيها اصلا. انا اليوم عملي بمجال المناصره ما كنت متوقع انه كون بيوم من الايام عم بشتغل بمجال مناصره حقوق الانسان ومناصره قضايا اللاجئين، ولكن رب العالمين هو اللي ساقني لهون. فهذا من احد الامور يلي انا ما كنت مفكر فيها ولا كانت من ضمن قائمه اهدافي، ولكن قدر رب العالمين ساقني لأن يكون بهذا المكان حاليا.
1: هو بصراحة النجاحات اللي بتجي فجأة لها طعم خاص.
0: أكيد.
1: طيب شو الدافع اللي مخليك اليوم تكمل؟
0: نفسي، أنا ونفسي وأحلامي، وكيف للبذرة أن تدرك أن هناك شجرة ضخمة موجودة بداخلها. دائما دافعي هو نفسي، دافعي هو إيماني بأنه هاي الحياة رح نعيشها مرة واحدة، وأنه نحن خلقنا برسالة، كل إنسان مخلوق برسالة. أنا ما فيني يكون مثل الناس بشكل عام وما أدي الرسالة، ما فيني يكون أنا ماشي بهاي الحياة لهو ولعب. رب العالمين خلقنا للعبادة، خلقنا للعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العمل كتير شيء عظيم، إن كان العمل للحياة الدنيا أو للآخرة. رب العالمين دائما بيحضنا على العمل والسعي، ولا مرة ما كان انه خلص انت سلم امرك لرب العالمين بس لا تشتغل، لا، دائما التوكل مقترن بالسعي والعمل.
1: عقل وتوكل.
0: نعم.
1: الدافع صراحة الدافع الداخلي عادة هو بيكون الدافع القوي او هو الاقوى. يعني شو العادة اللي غيرت حياتك؟
0: هلا يمكن تكون عادة مضحكة نوعا ما او
1: هي بتعمل فرق.
0: اكيد انا بحب كتير قطط الحارة وقطط الشوارع، باخد كل فترة هيك بروح بوزع على القطط اللي بالشارع اكل، فكتير هيك بحس انه حس في شيء رب العالمين مسخر لي اياه لانه يسر لي حياتي منه.
1: نهاية شو الرسالة اللي حابب توصلها لاي شاب عم يسمعك اليوم؟
0: ما تبحث عنه موجود بداخلك، توكل على الله، استعن بالله ولا تعجز. دائما كل انسان بيسعى وبيقول يا رب وبيقوي حاله وبيطور من نفسه رح يوصل، رح يوصل، مستحيل رح يوصل.
1: وهيك أستاذ يامن منكون وصلنا لنهاية حوارنا. شكرا لك على حضورك وتواضعك وكلامك الصادق. قصص الناس يلي بتكافح وبتشتغل على حالها هي اللي بتعطينا أمل وبتذكرنا أنه الطريق مهما كان طويل في حلم بينتظرنا بنهايته. كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك، ولكم مني أطيب المنى، وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دمه و باشو خشبه قهدر المهجة و دلال ايرو امبو وره برنامايا لسر هلبستان كو اجول يانام بورما برياراتيو دلال خلقم يا ايرو لسر هلبستاني نقدر و بالكش و يا كفنار بابا طاهري الهمداني ورم بهفرة في هلبستاني ناس بجين و اوكيبو و لكو داريبون و هلبستن ويچنا و ويچه كاردكير

مجارن هلبستيمي هلبستي بابا طاهر برانيا لسرسي مجاران كو سركة زفران أفينا إلهي وتشويقاشي كو أفين دارا خدية ودنيايا ومانا دنياي دشافين ويدا دشوشتين وأو هردا ميدا جيا لبايا بكابونا كورها وقيشتنا حقيقتية وإيشو كو هسرتاها خريبية ده هلبستي ويدا جي مالو كولياكا وكو أشكرا كركور كريا هيا أو قالا تاخازين روها إجبوكو آزاديا وإيشاكو دربونا يكو ياري خدياجي إفينا حقيقيتكا وخازكو ده دلوباكاوي جيجي زمانكي برنزيكي خوزياكو جيانا روجاني ده بيهيفا وبرهمينوي ديوانا ديوانكاوي يجي هلبستين بتايباتي جيكو دوبايا طاهيا كوش ست سالة زيدة تري چار كناتيكو هنا وكماليا جيكو القصرة كو قوتين انمكن افجي برهمكوي ينجي بزماني عربية دينيزي كي چار ست قوتين فلسفايا وتصورفايا لسركو بيس راس كرنا رهاني وافينا وناس كرنا خودية هيا نوما يكا جيجي هلبستاوي بكرمانجيا اجبوكو؟ تشوازا كوشي وازا ويجي فرما بكا وافجارا كرناجي ويجي نافدارا كوجي لوريا هاتيا وكهستانجي شبو كرمانجي وغرجي دلي منجي كوهسرطا بكشينن بال بكشينن وغدجي دگر دلي من كوهسرطي بكشينن بال بكشينن غر هر دو شاوه من هسرانكو ببارنجي بلا ببارن گریار دا خوازه که از بویرنگی برین دار بم گر که جی بلا جانه من هر دو دم جی اشد بیرانی داده بمینم بابا طاهر نتنیش بو کرده لیش بو که تا واحیاده به تیاروش هلاتا نافین جی فلوزه یا صوفه یکا منزن آکو باندوراوی جی دموزیکا و جیاده جی هاتیاروش اما یا ایروش جی بردوام دیکه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب أن تسمع.

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

مستمعين الكرام، إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته، فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

تتطلع شركات المقاولات التركية مستندة إلى خبراتها الدولية الواسعة للمشاركة بقوة في مشاريع إعادة إعمار سوريا وأوكرانيا، في وقت تتزايد فيه التقديرات بشأن حجم الدمار الذي خلفته الحروب والصراعات في البلدين، وتتجه الأنظار إلى مرحلة إعادة الإعمار بوصفها أحد أكبر التحديات الاقتصادية والتنموية في البلدين خلال السنوات المقبلة. وتؤكد شركات المقاولات التركية استعدادها للاضطلاع بدور فاعل في مشاريع إعادة البناء، مستندة في ذلك إلى خبراتها الواسعة وحضورها المتنامي في الأسواق الدولية. وفي هذا السياق قال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك أردال أرن في حديث لوكالة الأناضول التركية إن القطاع يواصل توسيع نطاق أعماله الدولية رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة. وأشار أرن إلى أن العالم يشهد مرحلة تحول كبرى، فالرقمنة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الإنتاج الحديثة بدأت تفرض حضورها بقوة في قطاع الإنشاءات. وذكر أن قمة الإنشاءات التركية الأخيرة في أنقرة ناقشت التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع إلى جانب الأهداف الاستراتيجية والتطورات المستقبلية. واستضافت العاصمة التركية أنقرة قمة الإنشاءات التركية يومي 17 و18 من حزيران الجاري وسط مشاركة محلية ودولية واسعة. وأضاف أرن أن المقاولين الأتراك يواصلون تنويع أسواقهم الخارجية في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والحروب والصراعات في منطقة الشرق الأوسط. ونجحت شركات المقاولات التركية خلال السنوات الأخيرة في التوسع نحو أسواق البلقان وأوروبا الشرقية، ونفذت مشاريع متنوعة في عدد من الدول الأوروبية وفق أرن.

وبشأن سوريا، لفت أرن إلى أن هذا البلد تعرض لدمار واسع نتيجة سنوات الحرب التي اندلعت جراء لجوء النظام السابق إلى العنف لقمع الثورة السورية، ما يجعل البلاد بحاجة إلى جهود كبيرة لإعادة الإعمار. وقال إن وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار أبلغه خلال منتدى مشترك عقد في إسطنبول قبل نحو شهرين برغبة دمشق في اطلاع الشركات التركية بدور فاعل في إعادة بناء البلاد. وركزت تركيا وسوريا في الآونة الأخيرة على عقد تعاونات جديدة في العديد من المجالات، من الصناعة إلى النقل ومن الطاقة إلى التجارة، وبالتوازي مع الحركة المكثفة للاجتماعات السياسية والدبلوماسية تعقد اجتماعات متتالية بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية أيضا. وأكد أرن أن حضور الشركات التركية في الأسواق الخارجية لا يقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل يسهم أيضا في تعزيز العلاقات الإنسانية بين الشعوب. وتابع: لا نسعى فقط إلى بناء الجسور بين الضفاف، بل نريد أيضا بناء جسور بين القلوب والشعوب والدول، وهذه إحدى أهم ميزاتنا. وبعد سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا أكثر من 60 سنة، تواجه سوريا تحديات كبيرة في ملفات إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد من الحرب التي تسببت في دمار واسع للبنية التحتية والمنشآت الحيوية، بما يشمل المستشفيات والمدارس وشبكات الكهرباء والمياه والطرق. وتشير تقديرات دولية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى مئات مليارات الدولارات في ظل تراجع الخدمات الأساسية وتضرر قطاعات الإنتاج والاقتصاد. وكثفت الحكومة الجديدة في سوريا جهودها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وإعادة تأهيل البنية التحتية عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع دول وشركات إقليمية ودولية، وعقد منتديات اقتصادية مشتركة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال والخبرات الفنية للمشاركة في مشاريع إعادة البناء. كما تعمل الحكومة السورية على إعادة تشغيل المرافق العامة المتضررة وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس وشبكات النقل والطاقة، إلى جانب تعزيز التعاون مع تركيا ودول أخرى في مجالات الصحة والإسكان والبنية التحتية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا مش كافر بس الجوع كافر، أنا مش كافر بس المرض كافر، أنا مش كافر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب أن

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

مستمعين الكرام، إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي.

داماش قهدار المهجة ودلال إيرو أم بورا برنامايا لسر هلبستان كو أجوليانا بورا ما بريا راديو دلال.

او خلقه ما يا ايرو لسر هالبستفاني كاف نار او بالكش ناس ناما يا جيتي ناس كرن بابا صاهي الهمداني ورن بهفرة في هالبستفاني كاف نار وديروكي ناس بكين.

Eger dildarim her tazara rüya, çıma her dama jiyana min bufuya, gulaba hamini ey janu janan, ko betere her gulana berengu u bebiya. البستين ويجي يكدن جيد بيجا موشك ضخم كي تاقاجيا بكسبم بدرياي تالا هروكي كسبم خوديه هركاسا بكاري خادا خازا ازمكو هردمي هربكسبم ازمكو هردمي هربكسبم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. منافسات قوية في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم، صدارة متغيرة ومفاجآت تربك حسابات المجموعات. يشهد الدور الأول من مباريات كأس العالم 2026 مفاجآت عدة مع استمرار مباريات الدور الأول من البطولة. ففي مباريات المجموعة الأولى واصل منتخب المكسيك صدارته للمجموعة بعد تحقيق فوز مهم على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، فيما انتهت مواجهة جنوب أفريقيا وتشيك بالتعادل بهدف لمثله، ما أبقى الصراع قائما على بطاقتي التأهل. وفي المجموعة الثانية حققت كندا فوزا كبيرا على قطر بستة أهداف دون مقابل، وتغلبت سويسرا على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر كندا المشهد مبكرا تليها سويسرا. وفي المجموعة الثالثة واصلت البرازيل والمغرب حضورهما القوي، حيث فازت البرازيل بثلاثية نظيفة على هايتي، فيما تغلب المغرب على اسكتلندا بهدف دون رد لتتصدر البرازيل المجموعة بأربع نقاط متقدمة على المغرب الذي حل ثانيا بفارق الأهداف، ما عزز حظوظهما في التأهل، بينما حلت اسكتلندا ثالثا وتذيلت هايتي المجموعة مودعة المونديال. وشهدت المجموعة الرابعة فوز الولايات المتحدة على أستراليا بهدفين دون مقابل، فيما خسرت تركيا أمام برغواي بهدف دون رد ليودع منتخب تركيا المونديال مبكرا هذه المرة ويخيب آمال مشجعيه. وتتصدر الولايات المتحدة التي ضمنت التأهل إلى الدور الثاني المجموعة برصيد ست نقاط تليها أستراليا ثم برغواي. وفي المجموعة الخامسة تفوقت ألمانيا على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مواجهة الإكوادور وكوراساو بالتعادل السلبي لتتصدر ألمانيا المجموعة بست نقاط وتضمن التأهل للدور الثاني، بينما تجمد رصيد ساحل العاج عند ثلاث نقاط من فوزه على الإكوادور بهدف وحيد في الجولة الافتتاحية لتحتل المركز الثاني مؤقتا بانتظار نتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة بين الإكوادور وكوراساو. وفي المجموعة السادسة سجلت هولندا فوزا كبيرا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما واصل المنتخب الياباني عروضه القوية بفوز عريض على تونس بأربعة أهداف دون مقابل، وتتصدر هولندا المجموعة برصيد أربع نقاط متقدمة على اليابان بفارق الأهداف، فيما ودعت تونس المونديال. وشهدت المجموعة السابعة تعادلا بين بلجيكا ومصر بهدف لهدف، وتعادلا آخر بين إيران ونيوزيلندا بهدفين لكل فريق، كما حققت مصر فوزا ثمينا على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادلت إيران وبلجيكا دون أهداف لتتصدر مصر المجموعة بأربع نقاط تليها كل من إيران وبلجيكا بنقطتين لكل منهما، وتحتاج مصر لنقطة واحدة في مباراتها القادمة مع إيران لتضمن التأهل للدور الثاني. وفي المجموعة الثامنة انتهت مواجهة السعودية وأوروغواي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادلت إسبانيا مع الرأس الأخضر بدون أهداف قبل أن تعود إسبانيا لاحقا وتحقق فوزا كبيرا على السعودية بأربعة أهداف دون رد، فيما انتهت مواجهة أوروغواي والرأس الأخضر بالتعادل بهدفين لكل فريق، وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد أربع نقاط تليها كل
كل من أورغواي والرأس الأخضر بنقطتين لكل منهما، بينما يتذيل المنتخب السعودي المجموعة بنقطة واحدة ويحتاج إلى الفوز في مباراته القادمة مع الرأس الأخضر ليتأهل إلى الدور الثاني. وفي المجموعة التاسعة فازت فرنسا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر العراق أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر فرنسا المجموعة. وفي المجموعة العاشرة تفوقت الأرجنتين على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، فيما فازت النمسا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وسط ترقب لمواجهات حاسمة لاحقا في المجموعة. وفي المجموعة الحادية عشرة انتهت مواجهة البرتغال والكونغو الديمقراطية بالتعادل بهدف لمثله، فيما فازت كولومبيا على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف لتتصدر كولومبيا ترتيب المجموعة. وشاهدت المجموعة الثانية عشرة فوز إنجلترا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما تغلبت غانا على بنما بهدف دون رد، ما منح إنجلترا صدارة مبكرة.

سيدات تركيا يحسمن مواجهة الصين ويواصلن التألق في دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. حقق منتخب تركيا للسيدات بكرة الطائرة فوزا مثيرا على منتخب الصين بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد 21 حزيران في ختام منافسات الأسبوع الثاني من دوري الأمم لكرة الطائرة 2026 بمدينة أنقرة. وبذلك أنهى المنتخب التركي مرحلة أنقرة بأربع انتصارات من 4 مباريات. ومن المقرر أن يخوض المنتخب التركي منافسات المرحلة الثالثة من البطولة في اليابان خلال شهر تموز المقبل. الإسباني مارك ماركيز يفوز بجائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإسباني مارك ماركيز الأحد 21 حزيران بلقب جائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية ضمن الجولة 9 من بطولة العالم لفئة موتو جي بي بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة برنو. وتمكن ماركيز بطل العالم 7 مرات من انتزاع الصدارة في اللفات الأخيرة بعد تجاوز الإيطالي فرانشيسكو بانيانا ليحقق فوزه الثاني تواليا هذا الموسم. وحل الياباني آي أوغورا في المركز الثاني فيما جاء الإيطالي بانيانا ثالثا بينما صعد ماركيز إلى المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة برصيد 140 نقطة. التشيكية ليندا نوسوكوفا تحرز لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس. أحرزت اللاعبة التشيكية ليندا نوسوكوفا لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس فئة 500 نقطة الأحد 21 حزيران بعد فوزها على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية. وحسمت نوسوكوفا المواجهة بنتيجة شوطين مقابل شوط لتحقق أول ألقابها على الملاعب العشبية وثاني ألقابها في بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة. وكانت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا قد ودعت بطولة برلين المفتوحة للتنس من الدور نصف النهائي السبت 20 حزيران بعد خسارتها أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعين الأعزاء قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. منافسات قوية في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم، صدارة متغيرة ومفاجآت تربك حسابات المجموعات. يشهد الدور الأول من مباريات كأس العالم 2026 مفاجآت عدة مع استمرار مباريات الدور الأول من البطولة. ففي مباريات المجموعة الأولى واصل منتخب المكسيك صدارته للمجموعة بعد تحقيق فوز مهم على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، فيما انتهت مواجهة جنوب أفريقيا والتشيك بالتعادل بهدف لمثله، ما أبقى الصراع قائما على بطاقتي التأهل. وفي المجموعة الثانية حققت كندا فوزا كبيرا على قطر بستة أهداف دون مقابل، وتغلبت سويسرا على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر كندا المشهد مبكرا، تليها سويسرا. وفي المجموعة الثالثة واصلت البرازيل والمغرب حضورهما القوي، حيث فازت البرازيل بثلاثية نظيفة على هايتي، فيما تغلب المغرب على أسكتلندا بهدف دون رد لتتصدر البرازيل المجموعة بأربع نقاط متقدمة على المغرب الذي حل ثانيا بفارق الأهداف، ما عزز حظوظهما في التأهل، بينما حلت أسكتلندا ثالثا وتذيلت هايتي المجموعة مودعة المونديال. وشهدت المجموعة الرابعة فوز الولايات المتحدة على أستراليا بهدفين دون مقابل، فيما خسرت تركيا أمام برغواي بهدف دون رد ليودع منتخب تركيا المونديال مبكرا هذه المرة ويخيب آمال مشجعيه. وتتصدر الولايات المتحدة التي ضمنت التأهل إلى الدور الثاني المجموعة برصيد ست نقاط، تليها أستراليا ثم برغواي. وفي المجموعة الخامسة تفوقت ألمانيا على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مواجهة الإكوادور وكوراساو بالتعادل السلبي لتتصدر ألمانيا المجموعة بست نقاط وتضمن التأهل للدور الثاني، بينما تجمد رصيد ساحل العاج عند ثلاث نقاط من فوزه على الإكوادور بهدف وحيد في الجولة الافتتاحية لتحتل المركز الثاني مؤقتا بانتظار نتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة بين الإكوادور وكوراساو. وفي المجموعة السادسة سجلت هولندا فوزا كبيرا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما واصل المنتخب الياباني عروضه القوية بفوز عريض على تونس بأربعة أهداف دون مقابل، وتتصدر هولندا المجموعة برصيد أربع نقاط متقدمة على اليابان بفارق الأهداف، فيما ودعت تونس المونديال. وشهدت المجموعة السابعة تعادلا بين بلجيكا ومصر بهدف لهدف، وتعادلا آخر بين إيران ونيوزيلندا بهدفين لكل فريق، كما حققت مصر فوزا ثمينا على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادلت إيران وبلجيكا دون أهداف لتتصدر مصر المجموعة بأربع نقاط، تليها كل من إيران وبلجيكا بنقطتين لكل منهما، وتحتاج مصر لنقطة واحدة في مباراتها القادمة مع إيران لتضمن التأهل للدور الثاني. وفي المجموعة الثامنة انتهت مواجهة السعودية وأورغواي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادلت إسبانيا مع الرأس الأخضر بدون أهداف قبل أن تعود إسبانيا لاحقا وتحقق فوزا كبيرا على السعودية بأربعة أهداف دون رد، فيما انتهت مواجهة أورغواي والرأس الأخضر بالتعادل بهدفين لكل فريق، وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد أربع نقاط، تليها
كل من أوروغواي والرأس الأخضر بنقطتين لكل منهما، بينما يتذيل المنتخب السعودي المجموعة بنقطة واحدة، ويحتاج إلى الفوز في مباراته القادمة مع الرأس الأخضر ليتأهل إلى الدور الثاني. وفي المجموعة التاسعة فازت فرنسا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر العراق أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر فرنسا المجموعة. وفي المجموعة العاشرة تفوقت الأرجنتين على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، فيما فازت النمسا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وسط ترقب لمواجهات حاسمة لاحقا في المجموعة. وفي المجموعة الحادية عشرة انتهت مواجهة البرتغال والكونغو الديمقراطية بالتعادل بهدف لمثله، فيما فازت كولومبيا على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف لتتصدر كولومبيا ترتيب المجموعة. وشهدت المجموعة الثانية عشرة فوز إنجلترا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما تغلبت غانا على بنما بهدف دون رد، ما منح إنجلترا صدارة مبكرة.

سيدات تركيا يحسمن مواجهة الصين ويواصلن التألق في دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. حقق منتخب تركيا للسيدات بكرة الطائرة فوزا مثيرا على منتخب الصين بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد 21 حزيران في ختام منافسات الأسبوع الثاني من دوري الأمم لكرة الطائرة 2026 بمدينة أنقرة. وبذلك أنهى المنتخب التركي مرحلة أنقرة بأربع انتصارات من 4 مباريات. ومن المقرر أن يخوض المنتخب التركي منافسات المرحلة الثالثة من البطولة في اليابان خلال شهر تموز المقبل. الإسباني مارك ماركيز يفوز بجائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإسباني مارك ماركيز الأحد 21 حزيران بلقب جائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية ضمن الجولة 9 من بطولة العالم.

العالمي لفئة موتو جي بي بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة برنو، وتمكن ماركيز بطل العالم 7 مرات من انتزاع الصدارة في اللفات الأخيرة بعد تجاوز الإيطالي فرانشيسكو بانيانا ليحقق فوزه الثاني تواليا هذا الموسم، وحل الياباني آي أوغورا في المركز الثاني، فيما جاء الإيطالي بانيانا ثالثا، بينما صعد ماركيز إلى المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة برصيد 140 نقطة. التشيكية ليندا نوسوكوفا تحرز لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس. أحرزت اللاعبة التشيكية ليندا نوسوكوفا لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس فئة 500 نقطة الأحد 21 من حزيران بعد فوزها على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية، وحسمت نوسوكوفا المواجهة بنتيجة شوطين مقابل شوط لتحقق أول ألقابها على الملاعب العشبية وثاني ألقابها في بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة. وكانت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا قد ودعت بطولة برلين المفتوحة للتنس من الدور نصف النهائي السبت 20 حزيران بعد خسارتها أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

دام باش قهدر المهجة ودلال إيرو أم ورا برنامويا لسر هلبستان كأجوليان أبو راما بريا راديو دلال.

خلك ما يا إيرو لسر هلبس فاني كاف نار أو بالكش ناس ناما يا جيتي ناس كرن بابا صاهي الهم داني ورن بهفرة في هلبس فاني كاف نار وديروكي ناس فكي.

يك يمين رونشتناكو دس رامدناكو تاوربارا ويسام أسد دس بيكريا يكو دما ريجيما بريدا دي چاندنيا تاوانيا لدجي غلي سوريا دجي جهي گرتيا.

0: مستمعينا وين ما كنتوا، اليوم ضيفتنا إنسانة استثنائية، أم وملهمة وعم تترك أثر بكل مكان بتكون فيه. رغم الغربة والتحديات قررت تكون سند لألها ولولادها وللناس. خلونا نسمع قصتها. أهلا وسهلا فيكي أنسة نورة، وشكرا كتير لتلبية الدعوة.
1: أهلا أستاذ محمد.
0: بداية بدي أطرح لحضرتك كم سؤال قصير، فجاهزة لحتى نبلش؟
1: جاهزة، تفضل.
0: مين هي نورة؟ عارفين عن حضرتك أكثر.
1: أنا نورة محمد، دارسة علم اجتماع فرق سوسيولوجي، أم لثلاث أطفال. أنا أم قبل أي شيء، واللي بيعرفني بيعرف قديش بحب ولادي. بتمنى أكون دايما سند لهم ولغيرهم. هلأ بالنسبة للعمل التطوعي، أنا من سنين طويلة لقيت نفسي بطريق العمل التطوعي، يمكن لأنه بحس أنه الإنسان ما بينشاف إلا بقديش يكون إنه مواقف مع غيره. ساعدت ناس كتير ببلدي وهم بالغربة، كان تعب كتير كبير، بس الثمرة بحسها بتكون أكبر من التعب اللي نحن عم نتعبه. بيكون كون هاي الثمرة بابتسامة شخص، بدعاء، أو حتى بشعور أنه ما حدا لحاله، نحسسك الناس أنه نحن قريبين منه. أنا نور بعدني اللي بآمن أنه رغم كل الصعوبات فينا نضوي شمعة صغيرة حوالينا. أنا أم وصديقة وأخت، وبحاول أكون نقطة أمل بهذا العالم حتى لو كانت بسيطة. يمكن ما عندي شيء كبير أقدمه، بس عندي قلب بحب يساعد، وعندي إصرار بل واقفة وأعطي قد ما بقدر. عندي إيمان كتير إنه نحنا مدام موجودين رح نعمل تغيير كتير حلو بهذا العالم وببلدنا أخص.

0: شو هي أول كلمة بتجي على بالك لما تسمعي كلمة تطوع؟
1: يعني بحس العطاء. العطاء الأثر
0: مقابل
1: الأثر بالضبط، يعني الأثر اللي بنترك بيعطيك قيمة للوجود. بحس التطوع هو بغض النظر بيعطي للنفس هيك إيمان وثقة، فبيترك أثر بمكان كتير حلو. يعني
0: جميل ما شاء الله. طيب شو أول خطوة خلتك تدخلي بالمجال العمل التطوعي؟
1: أول خطوة هي أنا كنت صغيرة، كنت شوف مرضى السرطان، أطفال مرضى السرطان، كنت بالمرحلة الإعدادية، فكان كتير عندي هيك حب أني روح أشتغل معه، روح هيك أتعامل مع أطفال مرضى السرطان هيك، يعني أنه تكون قريب منهم. هدول الأشخاص بحاجة دعم نفسي بكون كتير، فهذا من كنت بالإعدادي. فأكتر مجال كنت فكر فيه أنه أدخل هيك مجالات هو هدول الأطفال الصغار، واشتغلت مع الأطفال أنا كبيرة ودخلت تطوع معهم، وكانوا يعطوني هيك تحس أنه أنت حدا كتير من جوا بريء.

0: كأم، كيف توازني بين مسؤولية بيتك وشغفك بتقديم المساعدة واليد لهون للناس؟
1: بشكل عام التوازن ما نصيش سهل أبدا، يعني بالأخص الأمهات في هذا الجيل هذا شيء شوي صعب التوازن. وفي شغلات أبديها على البيت، ولكن يعني تتبدى على البيت كدراسة كشغل مثلا تضطر أن تبديها، في أشياء لا تكون أولوية البيت. فالتوازن ما كان إشي سهل أبدا، ما بعرف كيف وزنت صراحة، لأنه كانت الأوقات لما تجي أخذ قرار بلحظة مثلا يكون عندي هاي المهمة، فحاول رتب الأمور قبل، يعني اضغط على وقتي مثلا، مثلا بقدر انه مثلا انجز الشغله بثلاث ساعات انجزها بساعه كرمال انه لحق هذا المكان اللي بدي اروح مثلا عليه. فكان اشي شوي صعب، ما انه شيء سهل، وكان في تحديات كثيره بالوقت بالولاد يعني. فبشكل عام قدرت اوازن، كيف ما بعرف يعني مش
0: الله هو تيسير رب العالمين بيكون اكبر شيء.
1: بنفس الوقت كان اللي ساعد أكثر الأشياء كان يعني المجالات مثلا روح لها أو الأماكن نروح لها مشان ننظم أو نرتب كمجالات تطوعية، كانت تساعدنا بالوقت أنه تكون بمجالات العطلة أو أيام العطلة عفوا، تكون بأيام بعد الدوام مثلا، فكان هذا الإشي كمان بيساعد يعني.

0: أكثر لحظة حسيتي أنه عملتي فرق بحياة شخص؟
1: أكثر مرة كانت كنت بعمر 15 سنة كنت بشتغل بعيادة.
0: من عمر 15 سنة بشتغل بالعيادة؟
1: كنت بشتغل بممرضة مساعدة الدكتور.
0: تمام.
1: دخلت طبعاً يعني كخبرة شغل. كنت بشتغل بعيادة كانوا يجوا مرضى في أشخاص كانت تجي هيك تلفاني هالكانة. فكنت لما يجوا هيك بس بدهم مثلا الإبرة بدهم الحبة ليحسوا بالسكن والراحة يعني. فكنت اترك الاشخاص مثلا شو ما كان ضغط عندي اوقف هيك الناس كلها وروح لهذا الشخص حتى لو كان هو برا العياده. هو فعلا كان برا العياده هو بالتاكسي ما عم يقدر ينزل. فانا اخذت الادويه ورحت اعطيته هي بقلب السياره.
0: ما شاء الله.
1: اللحظه اللي حسيت فيها هو كدعاء هيك زلمه كبير فكان يدعي بطريقه كتير حلوه. فكان هذا الشيء احسه هيك انه انا ياي طلعت فوق السما من ورا الشعور هيك الحلو الدعاء الحلو اللي اسمعه.
0: للأمان يعني هدول الكلمات اللي عم تحكيهم أنت عم تحسسني هيك بترجعني لذكريات بالعمل التطوعي. أنا كمان كتير اشتغلت بي وأجال العمل التطوعي ورجعني لذكريات وشغلات أنا سويتها مع الناس هي ما تنذكر بس أنه
1: هي بسيطة هي ما هي الأشياء البسيطة هي
0: تترك أثر تترك أثر كتير كبير.
1: هو أنا بمجالي لما كنت بشتغل بالعيادة هو ما كان عمل تطوعي ولكن كانت كتير الفرص تجيني أنه إنساني أعملها أكثر فالمجال هذا إنساني جدا فكانت اللحظات كتير.
0: من أيمت أنت مغتربة عن سوريا؟ فاذ كان عمرك عند طلعتي؟
1: 17 سنة هلا 28 يعني صار لي 11 سنة.
0: شو أكتر شيء تشتاقي له ببلدك؟
1: يعني جو البلد هو نفسه جو طفولتنا. طفولتنا هي صحيح ما كانت شيء سهل كمان نحن عشنا طفولة يعني سهلة هيك صار فيها المشاكل بس بحس إنه طفولتنا يعني بالفترة لازم نحن نوقع فيها نعمل فيها شيء لحالنا تغربنا. فبحس فترة الطفولة كانت بالبلد
0: هذا الجيل مع الأسف كبر قبل أوانه بكتير يعني

0: الغربة بتشوفيها حملة تقيل ولا فرصة إلك للتغيير؟
1: بحس من الاثنين سوا، يعني هي حملة تقيل تخليك تتعود على أشياء تانية، تعلم لغة تانية، عادات تقاليد تانية، بيجوا شوي صعبين عليك، وكيف أنت بدك تعلمهم للولاد كمان، بتحسهم هيك لازم تضل مراقب تصرفك، ونفس الوقت هذا هي الصعوبة بتعطي هذا التغيير، فهي فرصة أنك تنتج، فرصة أنك تنمي من حالك وتتطور. فالغربة بتعلم كتير.
0: صحيح هاي الجملة وهي العبارة. طيب إذا أولادك سمعوا هاي المقابلة، شو بتحبي توصلي لهم رسالة؟
1: بحكي لهم إنه العطاء شيء كتير غالي، فيحاولوا يكونوا معطائين، يحاولوا يستغلوا الفرص بالحياة، الفرص اللي هيك بتحسسوا إنه ما يضيعوا الفرص اللي يعني ما يطلعوا على الفرص اللي ضروري كلها مقابل مادي، يشوفوا كل الحياة من زاوية تانية، فيعطوا مجال لحالهم، يتركوا زاوية خاصة لهم ويعملوا فيها الشيء اللي بيحبوه هن ويرتاحوا له لحتى يقدروا ينجزوا بالمجالات التانية.
0: هاي يعني بصراحة يعني صفت فقرة رسائل، يعني
1: والله
0: ايه رسالة لأمك وأبوك.
1: لأمي وأبو بابا الله يرحمه،
0: قبل شوي عرفت منك أنا الله
1: بابا الله يرحمه، ولكن إنسان علمنا الثقة، أعطانا كان يمنحنا الثقة، يعني هو موجود، أحكي على مواقف بابا كان فيها يعني موجود، كيف أعطتنا قوة، كنا نحن بنشتغل مثلا نجي لمكان شغلنا كان بابا بيزورنا، بيجي لمكان الشغل فيخلينا نتعامل معه كإنسان غريب، يعني خلوكم أنتم بشغلكم عادي ونحن نتعامل، يعني مو زي أبوكم عادي تعاملوا أنتم، فكان هذه المواقف هي تعطينا ثقة، فبابا الله يرحمه إنسان كتير منحنا الثقة خلانا قويين. لماما كل شيء يمكن شو ما حكيت صراحة ما بيعبر، ولكن ماما إنسان كتير مناضلة وصبورة، تعلمنا كتير منها أشياء، الصبر والإصرار، وإنه إذا بدنا أشي معلش نتحمل العقبات والصعوبات لحتى نحصل على الشيء اللي بدنا إياه، ولكن على الطريق الواضح والصريح. فماما الله يطول لنا بعمرها ويخليها.
0: قبل ما نختم هي الرسالة لازم تكون للأنسة نورة القديمة بصراحة، يعني ممكن تكون
1: بحكي عن حالي القديمة،
0: يعني رسالة توجهيها لنفسك القديمة، هي ممكن تكون مؤلمة شوي بصراحة لك، اسمع ليش وجهي له رسالة، أو أنا أحيانا أماني ببرك بحكي مع شخصيتي القديمة.
1: أنا بصراحة ممنونة كتير لشخصيتي القديمة، لأنه يمكن بصراحة إذا نحن نشوفها من طرف العاطفي هي مؤلمة، إذا نحن نقارن بالطرف العقلاني لا أنا كتير ممنونة إلها، لأنه لو ما شخصيتي القديمة أنا ماني هلأ هون، ماني يعني إنه بهاي الشخصية اللي أنا موجودة فيها هلأ، بيحكوا عني شخصيتي قوية مع أنه بهذا الشيء باين من زمان، بس ما بكت بشوف هيك حالي، لأ شخصيتي القديمة كانت شوي هيك أهكة يعني براءة أكتر، فالحمد لله يعني شخصيتي القديمة بوجه لها رسالة بقول لها شكرا أنك خليتيني يكون أنا هلأ هيك وخليتيني أنه آمن بحالي أكتر.
0: قبل ما نختم أنسة نورة خلينا نسمع منك كلمة أخيرة أو حكمة بتمشي فيها بحياتك، تعالها تكون رسالة لكل مستمع من الأنسة نورة.
1: بحب أقول إنه الحياة قصيرة، خلينا نستغل كل فرصة هيك بتخلينا نحس بقيمة وجودنا، تعطينا هيك نعمل زاوية خاصة لنا، نخلي إشي خاص لنا، ما نقيس الحياة كلها بإشي مادي، ما كل شيء نحسبه إنه عائد مادي أنا مثلاً أستفيد وحدة بوحدة، فندور على الشغلات اللي تخليها تعطينا أثر بوجود أثر لوجودنا، نترك أثر الحلو المرحنا إن كان نحن هلأ وإن كان الشيء للأجيال الجاية، نعلم أولادنا هذا الشيء كمان، نعمل الشغلات اللي بتخلينا نحس بقيمة وجودنا.
0: الله يعطيك العافية وشكرا كتير على تلبيتك لدعوتنا.
1: العفو أستاذ محمد، وكتير هيك ممنونة إنكم خبرتوني.
0: اليوم كانت حلقتنا مميزة مع الأنسة نورة، أم وصوت ملهم بالعطاء، وجودها ذكرنا إنه مهما بعدتنا الغربة في ناس بتضل منورة بالخير. أنا محمد نور وكنت معكم من راديو دلال، راديو بيرافقكم بالحب والأمن. بتمنى لكم أيام مليانة راحة وطمأنينة، ودمتم في أمان الله وحفظه.

دان باش قهدر المهجة و دلال إيرو أم بورا برنامايا لسر هلبستان كو أجوليانا بورا ما بريا راديو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

تتطلع شركات المقاولات التركية مستندة إلى خبراتها الدولية الواسعة للمشاركة بقوة في مشاريع إعادة إعمار سوريا وأوكرانيا، في وقت تتزايد فيه التقديرات بشأن حجم الدمار الذي خلفته الحروب والصراعات في البلدين، وتتجه الأنظار إلى مرحلة إعادة الإعمار بوصفها أحد أكبر التحديات الاقتصادية والتنموية في البلدين خلال السنوات المقبلة. وتؤكد شركات المقاولات التركية استعدادها للاضطلاع بدور فاعل في مشاريع إعادة البناء، مستندة في ذلك إلى خبراتها الواسعة وحضورها المتنامي في الأسواق الدولية. وفي هذا السياق قال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك أردال أرن في حديث لوكالة الأناضول التركية إن القطاع يواصل توسيع نطاق أعماله الدولية رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة. وأشار أرن إلى أن العالم يشهد مرحلة تحول كبرى، فالرقمنة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الإنتاج الحديثة بدأت تفرض حضورها بقوة في قطاع الإنشاءات. وذكر أن قمة الإنشاءات التركية الأخيرة في أنقرة ناقشت التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع إلى جانب الأهداف الاستراتيجية والتطورات المستقبلية. واستضافت العاصمة التركية أنقرة قمة الإنشاءات التركية يومي 17 و18 من حزيران الجاري وسط مشاركة محلية ودولية واسعة. وأضاف أرن أن المقاولين الأتراك يواصلون تنويع أسواقهم الخارجية في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والحروب والصراعات في منطقة الشرق الأوسط. ونجحت شركات المقاولات التركية خلال السنوات الأخيرة في التوسع نحو أسواق البلقان وأوروبا الشرقية، ونفذت مشاريع متنوعة في عدد من الدول الأوروبية وفق أرن.

وبشأن سوريا، لفت أرن إلى أن هذا البلد تعرض لدمار واسع نتيجة سنوات الحرب التي اندلعت جراء لجوء النظام السابق إلى العنف لقمع الثورة السورية، ما يجعل البلاد بحاجة إلى جهود كبيرة لإعادة الإعمار. وقال إن وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار أبلغه خلال منتدى مشترك عقد في إسطنبول قبل نحو شهرين برغبة دمشق في اطلاع الشركات التركية بدور فاعل في إعادة بناء البلاد. وركزت تركيا وسوريا في الآونة الأخيرة على عقد تعاونات جديدة في العديد من المجالات، من الصناعة إلى النقل ومن الطاقة إلى التجارة، وبالتوازي مع الحركة المكثفة للاجتماعات السياسية والدبلوماسية تعقد اجتماعات متتالية بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية أيضا. وأكد أرن أن حضور الشركات التركية في الأسواق الخارجية لا يقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل يسهم أيضا في تعزيز العلاقات الإنسانية بين الشعوب. وتابع: لا نسعى فقط إلى بناء الجسور بين الضفاف، بل نريد أيضا بناء جسور بين القلوب والشعوب والدول، وهذه إحدى أهم ميزاتنا. وبعد سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا أكثر من 60 سنة، تواجه سوريا تحديات كبيرة في ملفات إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد من الحرب التي تسببت في دمار واسع للبنية التحتية والمنشآت الحيوية، بما يشمل المستشفيات والمدارس وشبكات الكهرباء والمياه والطرق. وتشير تقديرات دولية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى مئات مليارات الدولارات في ظل تراجع الخدمات الأساسية وتضرر قطاعات الإنتاج والاقتصاد. وكثفت الحكومة الجديدة في سوريا جهودها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وإعادة تأهيل البنية التحتية عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع دول وشركات إقليمية ودولية، وعقد منتديات اقتصادية مشتركة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال والخبرات الفنية للمشاركة في مشاريع إعادة البناء. كما تعمل الحكومة السورية على إعادة تشغيل المرافق العامة المتضررة وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس وشبكات النقل والطاقة، إلى جانب تعزيز التعاون مع تركيا ودول أخرى في مجالات الصحة والإسكان والبنية التحتية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. كيف تحدد التغذية صحة الطفل؟ رحلة تبدأ من رحم الأم.

لا تبدأ صحة الطفل من لحظة الولادة، بل قبل ذلك بكثير، من رحم الأم. فخلال أشهر الحمل تتشكل ملامح مهمة من مستقبل الجنين الصحي، بدءا من نمو الدماغ والجهاز العصبي، مرورا بتكوين العظام والدم والمناعة، وصولا إلى احتمالات الإصابة ببعض الأمراض في مراحل لاحقة من العمر. ولا يقتصر الأمر على التغذية وحدها، فصحة الأم الجسدية والنفسية والعاطفية والاجتماعية تعد جزءا أساسيا من الرعاية التي يحتاجها الجنين. لذلك تصبح العناية بالأم مهمة تبدأ من مرحلة التخطيط للحمل وتمتد طوال الحمل وحتى الولادة. غذاء الأم وصحة الجنين. وفي حديث للدكتور حسن جعفر أستاذ أمراض النساء والتوليد واستشاري طب الجنين بكلية طب القصر العيني، عن علاقة تغذية الأم بصحة الجنين وأهم العناصر التي يحتاجها الحمل الصحي والمفاهيم الشائعة الخاطئة حول طعام الحامل. يؤكد الدكتور حسن جعفر أن العلاقة بين تغذية الأم الحامل وصحة الجنين وثيقة جدا، لأن الجنين يعتمد بشكل كامل على أمه في الحصول على ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن ومغذيات دقيقة. ويقول إن الأم هي المصدر الوحيد لغذاء الجنين، ولذلك فإن سوء التغذية أو نقص بعض العناصر الأساسية قد ينعكس سلبا على نموه ووزنه وتطور أعضائه، كما قد يؤثر في نموه العقلي ومستقبله الصحي. وبحسب جعفر فإن العناية بتغذية الحامل لا تعني الإفراط في الطعام، بل تعني اختيار الغذاء المتوازن والغني بالعناصر التي يحتاجها الجنين في كل مرحلة من مراحل نموه.

حمض الفوليك عنصر صغير بتأثير كبير. يوضح أستاذ أمراض النساء والتوليد أن هناك مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين بشكل سليم. يأتي في مقدمتها حمض الفوليك أو فيتامين B9 الذي يؤدي دورا أساسيا في اكتمال نمو الجهاز العصبي للجنين والوقاية من بعض التشوهات المرتبطة به، كما يشير إلى أهمية الحديد في تكوين الدم والوقاية من الأنيميا، والكالسيوم في بناء العظام والأسنان، والأوميجا 3 في دعم نمو خلايا المخ والعين، إضافة إلى اليود الضروري لوظائف الغدة الدرقية، والكولين والزنك اللذين يدخلان ضمن العناصر المهمة لنمو صحي ومتوازن. ويرى الدكتور جعفر أن عبارة صحة الطفل تبدأ من رحم أمه ليست مجرد تعبير مجازي، بل حقيقة طبية إلى حد كبير.

خرافة الأكل الاثنين. ومن أكثر المفاهيم انتشارا بين الحوامل الاعتقاد بأن المرأة الحامل يجب أن تأكل الاثنين، ولكن الدكتور حسن جعفر يؤكد أن هذه المقولة غير دقيقة، موضحا أن الحامل لا تحتاج إلى مضاعفة كمية الطعام بل إلى تحسين نوعيته. ويقول إن الاحتياج الإضافي غالبا لا يتجاوز 300 سعر حراري يوميا بدءا من الشهر الرابع للحمل، مع مراعاة وزن الأم قبل الحمل وحالتها الصحية. أما الزيادة الموصى بها في الوزن خلال الحمل فتختلف من امرأة إلى أخرى، لكنها تدور غالبا بين 6 إلى 16 كيلوغراما بحسب الوزن السابق للحمل وتقدير الطبيب. وينصح الدكتور جعفر الحوامل بتجنب الأطعمة غير المطهية جيدا، والتقليل من النشويات والسكريات، والحد من الكافيين قدر الإمكان، وتجنب الأجبان غير المبسترة، وعدم الإفراط في تناول الكبد، مع تقليل استهلاك بعض أنواع التونة بسبب احتمال احتوائها على نسب من

مناعة الجنين تبدأ من رحم أمه، لا يتوقف أثر تغذية الأم عند نمو الجنين فقط، بل يمتد إلى جهازه المناعي. فبحسب الدكتور حسن جعفر، فإن كل ما يؤثر في صحة الأم ينعكس على جنينها، سواء بالإيجاب أو السلب. ويؤكد أن حصول الأم على غذاء متوازن غني بالمعادن والفيتامينات والأوميجا 3 يساعد في دعم مناعة الجنين ويهيئه لبداية صحية أفضل بعد الولادة. ويشير جعفر كذلك إلى أهمية بعض التطعيمات التي تنصح بها الحامل خلال فترة الحمل لحماية الرضيع بعد الولادة، ومن بينها تطعيم الفيروس المخلوي التنفسي في الشهر الثامن الذي يساعد على تقليل خطر إصابة المولود بالتهابات تنفسية قد تكون شديدة الخطورة في الأشهر الأولى من عمره. كيف تبرمج صحة الجنين قبل الولادة؟ يرى استشاري طب الجنين أن نمط حياة الأم خلال الحمل قد يترك أثرا طويل المدى على صحة الطفل. فزيادة الوزن بشكل مفرط والإفراط في تناول السكريات وسوء التغذية كلها عوامل قد تزيد احتمالات تعرض الطفل لاحقا لمشكلات صحية مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. ويوضح أن بعض الاستعدادات المرضية كالحساسية أو السكري قد تنتقل أو تتأثر بعوامل وراثية وبيئية، ولكن نمط تغذية الأم ورعايتها الصحية خلال الحمل يمكن أن يزيد المخاطر أو يقللها. كما يشير إلى أن بعض الدراسات ربطت بين الولادة القيصرية وارتفاع احتمالات إصابة الأطفال بحساسية الصدر مقارنة بمن يولدون طبيعيا، مع التأكيد أن قرار نوع الولادة يجب أن يخضع دائما للتقييم الطبي وحالة الأم والجنين. نصائح غذائية للحامل. التوازن في الطعام أهم من كميته، فالحامل لا تحتاج إلى الإفراط في الأكل بقدر ما تحتاج إلى تنويع مصادر الغذاء والحصول على العناصر الأساسية التي يحتاجها جسمها وجنينها. وينصح بالانتظام في تناول 3 وجبات رئيسية يومياً إلى جانب وجبتين أو 3 وجبات خفيفة صحية، مع الحرص على شرب الماء بكميات كافية تتراوح غالبا بين 8 إلى 10 أكواب يوميا ما لم يوصي الطبيب بغير ذلك. ويعد حمض الفوليك من أهم العناصر التي تحتاجها الحامل لدوره في حماية الجهاز العصبي للجنين من بعض التشوهات، كما يجب الاهتمام بالأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من الأنيميا وتحسين وصول الأكسجين إلى الجنين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

زينب مال ونب مريم وزي خوك احب برام برازي قدو زب اسمام بنا شيرم قابل خيبي بريا بريا شاب دوري شاب دلالي دلي خود كبيم ازي حق برو هدو زب اسمام بقالب صابون رقي ازي لسرق ريحام وداشا وديب سكنم ولا بدو خاتش

ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان ي

بشوطة لزنيرة ولا مالي بشوطة لزنيرة دبي رشم القبال بشوطة جيرة سنة جيرة دبي دلالي ملام صوارة لسقلا وينيرة ولا سقلا ودلالي ملام دو كل نظام جنالة يبز ميرة أريم قو دلال فيابة ويشاء الله خيرة وزي دلالي مالا خنادم كوري إبراهيم باشا يمالا زنق وزيرة أزي دلالي مالا خنادم كوري شيخي شمرا صوارة لأكفيرة وزي دلالي مالا مهبود نبرا بينين دبا من چاي قرج دا خشودي ما خلي بزينيرة هكا قيمة دلالي مالا بولاد أمي دا قنا چاي عبد الأزيزا شفت جيكاري دخزيرة وكا قيمة دلالي مالا بولاد أمي دا قنا چاي شغالي باقوالي

ولا إيصال حصالي وانا أدمي بيش بالي وانا نكت قال لك يسكي خد كير هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو حامود بشو دبرك الراس تدوز دبر يا بابي حامود بشو دبرك الراس تدوز دبي فوز يا عبد العزيز شو ديب سر دخوز رامو صالي خذو بوكي صالي ولا بابي شاخي نفول ونفربو صلاة صالي اللي منو دوري شيد اللي ماتنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار. الدور الأول من مباريات كأس العالم 2026 مفاجآت عدة مع استمرار مباريات الدور الأول من البطولة. ففي مباريات المجموعة الأولى واصل منتخب المكسيك صدارته للمجموعة بعد تحقيق فوز مهم على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، فيما انتهت مواجهة جنوب أفريقيا والتشيك بالتعادل بهدف لمثله، ما أبقى صراع نقاط متقدمة على المغرب الذي حل ثانيا بفارق الأهداف، ما عزز حظوظهما في التأهل، بينما حلت اسكتلندا ثالثا وتذيلت هايتي المجموعة مودعة المونديال. وشهدت المجموعة الرابعة فوز الولايات المتحدة على أستراليا بهدفين دون مقابل، فيما خسرت تركيا أمام برغواي بهدف دون رد، ليودع منتخب تركيا المونديال مبكرا هذه المرة ويخيب آمال مشجعيه. وتتصدر الولايات المتحدة التي ضمنت التأهل إلى الدور الثاني المجموعة برصيد 6، تتصدر ألمانيا المجموعة ب6 نقاط وتضمن التأهل للدور الثاني، بينما تجمد رصيد ساحل العاج عند 3 نقاط من فوزه على الإكوادور بهدف وحيد في الجولة الافتتاحية، لتحتل المركز الثاني مؤقتا بانتظار نتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة بين الإكوادور وكوراساو. وفي المجموعة السادسة سجلت هولندا فوزا كبيرا على السويد ب5 أهداف مقابل هدف، فيما واصل المنتخب الياباني عروضه القوية بفوز عريض على تونس ب4 أهداف دون مقابل.

قابل، وتتصدر هولندا المجموعة برصيد 4 نقاط متقدمة على اليابان بفارق الأهداف، فيما ودعت تونس المونديال. وشهدت المجموعة 7 تعادلا بين بلجيكا ومصر بهدف لهدف، وتعادلا آخر بين إيران ونيوزيلندا بهدفين لكل فريق. كما حققت مصر فوزا ثمينا على نيوزيلندا ب3 أهداف مقابل هدف، وتعادلت إيران وبلجيكا دون أهداف، لتتصدر مصر المجموعة ب4 نقاط تليها كل من إيران وبلجيكا بنقطتين لكل منهما. وتحتاج مصر لنقطة واحدة في مباراتها القادمة مع إيران لتضمن التأهل للدور الثاني. وفي المجموعة 8 انتهت مواجهة السعودية وأورغواي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادلت إسبانيا مع الرأس الأخضر بدون أهداف قبل أن تعود إسبانيا لاحقا وتحقق فوزا كبيرا على السعودية ب4 أهداف دون رد، فيما انتهت مواجهة أورغواي والرأس الأخضر بالتعادل بهدفين لكل فريق. وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد 4 نقاط تليها كل من أورغواي والرأس الأخضر بنقطتين لكل منهما، بينما يتذيل المنتخب السعودي المجموعة بنقطة واحدة ويحتاج إلى الفوز في مباراته القادمة مع الرأس الأخضر ليتأهل إلى الدور الثاني. وفي المجموعة 9 فازت فرنسا دون رد، فيما فازت النمسا على الأردن ب3 أهداف مقابل هدف وسط ترقب لمواجهات حاسمة لاحقا في المجموعة. وفي المجموعة 11 انتهت مواجهة البرتغال والكونغو الديمقراطية بالتعادل بهدف لمثله، فيما فازت كولومبيا على أوزبكستان ب3 أهداف مقابل هدف لتتصدر كولومبيا ترتيب المجموعة. وشهدت المجموعة 12 فوز إنجلترا على كرواتيا ب4 أهداف مقابل هدفين، بينما تغلبت غانا على بنما بهدف دون رد، ما منح إنجلترا صدارة مبكرة.

حقق منتخب تركيا للسيدات بكرة الطائرة فوزا مثيرا على منتخب الصين بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد 21 حزيران في ختام منافسات الأسبوع الثاني من دوري الأمم لكرة الطائرة 2026 بمدينة أنقرة. وبذلك أنهى المنتخب التركي مرحلة أنقرة بأربع انتصارات من 4 مباريات. ومن المقرر أن يخوض المنتخب التركي منافسات المرحلة الثالثة من البطولة في اليابان خلال شهر تموز المقبل. الإسباني مارك ماركيز يفوز بجائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإسباني مارك ماركيز الأحد 21 حزيران بلقب جائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية ضمن الجولة 9 من بطولة العالم لفئة موتو جي بي بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة برنو. وتمكن ماركيز بطل العالم 7 مرات من انتزاع الصدارة في اللفات الأخيرة بعد تجاوز الإيطالي فرانشيسكو بانيانا ليحقق فوزه الثاني تواليا هذا الموسم. وحل الياباني آي أوغورا في المركز الثاني فيما جاء الإيطالي بانيانا ثالثا بينما صعد ماركيز إلى المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة برصيد 140 نقطة. التشيكية ليندا نوسوكوفا تحرز لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس. أحرزت اللاعبة التشيكية ليندا نوسوكوفا لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس فئة 500 نقطة الأحد 21 حزيران بعد فوزها على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية. وحسمت نوسوكوفا المواجهة بنتيجة شوطين مقابل شوط لتحقق أول ألقابها على الملاعب العشبية وثاني ألقابها في بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة. وكانت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا قد ودعت بطولة برلين المفتوحة للتنس من الدور نصف النهائي السبت 20 حزيران بعد خسارتها أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعين الأعزاء قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم نلقاكم على خير في أمان الله.

من ببيتا مسكولا كرنا غفرتنا ازمونين اوكو كاردورين كوركني ساكرنا برمر وورنا ماين بور دهيين كو هفا وشاندنا شاندين بجيشكيين كو غواليا دوجو بجيشكيا هبرستيا او تكنيكيسين جنيزيكي هبشي اقوى داريا تكنولوجيا هر دو داويا ونشتاقاريا ودرمان كرنا ينجينو جنبغا

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا، وحلقتنا اليوم رح تكون مختلفة ومليانة إلهام. ضيفنا لليوم شاب سوري، قصة نجاحه تبدأ من الصفر، من التحديات والمصاعب كلاجئ وصولا إلى البرمجة والنجاح الذاتي. ما اعتمد على جامعة أو شهادة، لكن اعتمد على عزيمته وتعبه لحتى يوصل لليوم اللي يكون فيه مبرمج ناجح. بيسعدني كتير استضيف صديقي العزيز الأستاذ عبد الرحمن حوران، وبحب أقول لك شكرا كتير لأنك قبلت الدعوة ورح تشاركنا رحلتك لهذا اليوم.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على استضافتي.
0: طبعا أهلا وسهلا أيضا بالسادة المستمعين الأعزاء اللي عم تسمعونا على أثير راديو دلال. واليوم حلقتنا رح تكون رحلة واقعية وملهمة عن كيف الواحد بيقدر يحقق حلمه مهما كانت الظروف. فخبرنا أول شيء عن حالك ومين هو عبد الرحمن بكلمتين.
1: الصراحة أنا ما كتير بحب أحكي عن حالي، بحب يعني شغلي هو اللي يحكي عني. يعني أنا شاب سوري مثل أي شاب نزح من سوريا، طلع على بلد جديد ولقى حاله أنه هو خسر بيته، دراسته وأقربائه وبلش من الصفر.
0: طيب لما وصلت كلاجئ شو كان أول شغل اشتغلته وكيف كان الوضع؟
1: صراحة كان وضع صعب، مثل ما حكينا أنا تركت الدراسة، تركت كل حدا بعرفه وجينا على بلد جديد، بلد ما بيحكي لغتنا، فكان الموضوع صعب شوي. جينا لهون بال2013 تقريباً،

0: كان عمري بوقتها 13 سنة، ف يعني شاب صغير بهالعمر يواجه هاي الظروف كلها كان صعب، مثل معظم الشباب اللي لجأوا لتركيا، وواقع الشغل بتركيا واقع العمل صعب نوعا ما. فاشتغلت كتير شغلات بالبداية، أول شغلة يمكن تقريبا كل الشباب اشتغلوا فيها اللي هي الخياطة، كان دوام طويل كمان، هذا كان من الصعوبات.
1: كنت تتخيل أنك بيوم من الأيام تصير مبرمج؟
0: صراحة أنا لما كنت أشتغل بالخياطة يعني كنت أشوف ناس أعمارهم كبيرة أكبر مني، فوصلهم يعني زمان بيشتغلوا، هذا ممكن 10 سنين ممكن 15 سنة، فكنت الشيء اللي مقتنع فيه أنه لا، مو هذا اللي أنا بدي أقضي فيه باقي حياتي، أنه ما رح أستمر بهذا العمل. فكانت البرمجة أحد يعني بوقتها كان شوي السوشيال ميديا عم تنتشر، التطبيقات الموبايل كانت عم تنتشر أكثر بهذاك الوقت. بوقتها صرت يعني صار عندي فضول أبحث عن الموضوع أكثر، كيف هاي التطبيقات عم تنعمل، كيف أسطر برمجية عم تتحول لواجهة والناس تستخدمها وبتكون مفيدة بحياة الناس. بس بوقتها بسبب الظروف الصعبة أجلت الموضوع أو تركته لفترة منيحة، لكن بعد هاي الفترة الانقطاع انتقلت على شغل أفضل شوي، فكانت الناس هناك مشجعة أكثر، نصائح واقعية أكثر استفدت منهم، ويعني تشجعت أكثر أرجع أبلش بالموضوع. ويعني من وقتها صار عندي كنت شايف أنه رح أوصل بنهاية الطريق إن شاء الله.

0: عبد الرحمن، كيف بلشت تتعلم وشو أول خطوة عملتها؟
1: أول خطوة أخذتها هي أنه التعرف على العالم هذا بشكل أوسع شوي، لغات البرمجة الموجودة، كل غرض من كل لغة، الأدوات. بعدها بدأت بشيء بسيط كتير، طبعا من اليوتيوب، ما كان في يعني دورة خارجية أو دورة مدفوعة. بدأت أعمل صفحات بسيطة HTML و CSS، وطبعا كانت كتير يعني لما الأكواد تشوفها واجهة على الكمبيوتر وعلين ترفع الموقع وتبعته للناس يشوفوه، فكانت هي كتير
2: لحظات فخر كتير
1: لحظات بعدين لما تعمقت أكتر يعني لاحظت أنه أنا المصادر العربية للأسف كانت ضعيفة. بلشت أخذ من مصادر أجنبية، إنجليزية تحديدا. كمان كان في عائق أنه لغتي الإنجليزية ما كانت كتير منيحة بوقتها، فكمان بالتوازي مع التعلم بدأت كورس إنجليزي كمان، يعني على الأقل مشان أفهم الشيء اللي عم باخده بالكورسات. طبعا كان هذا على حساب أنه ما استمرت بتعلم البرمجة، ركزت شوي على الإنجليزي. الخطوة اللي بعدها كانت أنه تعمل شيء فيه شغل، مو مجرد صفحات ثابتة، حتى تحطه بالسي في، ويعني ممكن تحصل على فرصة تدريبية أو شغل فريلانس، إنه يكون في شيء أنت مشتغله، يعني محاكاة لمشروع واقعي. فبدأت بوقت اشتغلت مع شباب من مصر، اشتغلنا على مشروع سوا.
0: تدريب ولا شغل؟
1: مشروع تدريبي. هو كان أول مشروع، هو كان محاكاة لموقع Goodreads، اللي هو إنه ناس ترفع كتب وناس بتقيمها وبتعلق عليها، يعني استفدت منه كتير. تاني مشروع واللي لهلا أنا فخور فيه هو مشروع محاكاة لفيسبوك.
0: جميل، مشروع محاكاة لفيسبوك.
1: نعم، اشتغلت عليه أنا وشاب مصري، هو كان عم يشتغل بالواجهات وأنا كنت عم اشتغل بالقسم الخلفي الباك إند. كان مشروع كبير، أخذ وقت منيح، يعني النتائج اللي كنا نأخذها كتير كانت جيدة، ولما خلصناه ونشرناه على جروبات مبرمجين وعلى جيت هاب كانت ردود الفعل كتير حلوة، وناس كتير تفاجأت أنه شخصين بس يقدروا يعملوا هيك شيء. حتى في ناس صارت تتأنى أنه طوروا أكتر وسووا منصة عربية بديل للفيسبوك. طبعا هو كان الهدف منه بس تدريب على الشغلات اللي أخذناها، ما كان في فكرة أنه يكون هو بزنس لحاله، ولظروف معينة كمان ما كان لا أنا ولا الشاب المصري قادرين أنه نصرف عليه وقت أكتر.
0: بدي أسألك، أي الصعوبات واجهتك بالفترة الأولى؟ يعني كانت صعوباتك غير اللغة، الأدوات ولا المصاري؟
1: صراحة الاثنين.
0: هذا السؤال إجابته بديهية شوي، بس معلش خلي السادة المستمعين يسمعوا. في ناس كتير بتقول أنه البرمجة بدها جامعة، فشو رأيك بعد تجربتك أنت؟
1: الصراحة في كتير أقوال بالموضوع، وأحد الأسباب اللي أنا وقفت بالبداية مشانها هو هذا، أنه الناس قالت مستحيل أنه حدا يكون مبرمج وهو ما ندرس الاختصاص بالجامعة.
0: للأمانة هو يعني أكتر من مجال صاير بهذا الوقت ما بيضطر ل يعني تخصص جامعي أو جامعة بشكل عام. يعني
1: هو الشيء اللي خلاني أكمل وجود نصائح من الطرف الآخر، بالإضافة أنه شركات تكنولوجية كبيرة صارت ما تشترط أنه يكون الشخص خريج جامعة حتى يتوظف عندهم، بكفي يكون عنده خبرة بالمنصب اللي عم يتقدم له. هلا هي الجامعة بتعطيك أساس قوي، بتعطيك رفقة بالطريق، بتعطيك معارف. لحد الآن يمكن بالمجتمع عنا أنه لما شخص يكون خريج نظرة المجتمع بتختلف لإله. هلا الشغلة المنطقية يمكن للشركات أنه هذا الشخص التزم بأربع سنوات وكان ناجح بهي الأربع سنوات حتى حصل على هي الشهادة. بنفس الوقت أنت كشخص أنك تروح أربع سنوات بشيء اصلا، يعني انا عاينت صار لي شيء 5-4 سنوات بسوق العمل، كتير عم يجينا اشخاص متخرجين لكن مؤهلاتهم وخبراتهم ما بتوصلهم حتى انه يبلشوا شغل. هلا عم يكون بدهم تدريب، بدهم تعلم ادوات جديده.
0: اسف على مقاطعتك، بس يعني حتى بتلاقي انه خبرته بهي الاربع سنوات ما بتضاهي الشخص اللي كان بيتدرب برا الجامعه.
1: هلا هو أفضل حالة أنه أنت تدرس أربع سنوات جامعة بس بنفس الوقت تكون عم تطور مهاراتك بالأدوات واللغات المستخدمة بسوق العمل حاليا، ممكن تأخذ فرصة تدريب بأحد الشركات، فهذا هيك بتكون أنت جمعت التنتين مع بعض، فهذا بيكون كتير منيح.

0: حالنا كحال كتير من الناس، فسؤالي إلك كلاجئ، شو أكتر شي كان صعب عليك بدخولك بمجال البرمجة؟
1: هو قلة المعارف زائد قلة الشركات السورية الموجودة بعنتاب تحديدا. ممكن لو كان بإسطنبول الوضع أفضل شوي.
0: هل يا ترى في حدا دعمك أو كنت لحالك بهذا الطريق؟
1: هلا الدعم كان معنوي، ما كان فيه طبعا البيئة العمل الثانية اللي اشتغل فيها كانت كتير مشجعة وكتير داعمة، وخصوصا لما يشوفوا شاب عم يحاول يحسن من الواقع اللي هو فيه. وطبعا الأهل كانوا كتير مشجعين كمان بالموضوع، كانوا بدهم يعني أوصل للشيء اللي أنا بدي إياه.
0: أنا للأمانة بذكر لهلأ كنت أنت تشتغل بمنظمة، فيعني إنه ضمن شغلك بيرك فاتح لابتوب وعم تتعلم وتدرس، وهذا يعني أنا برأيي إنه كتير سوريين وقفوا جنب بعض بهي القصة، يعني أول يكونوا سند لبعض بالغربة على حسابهم الشخصي. يعني
1: هو كان أنا عملي بالمنظمة ميداني، بالوقت ما يكون فيه عمل ميداني أقعد، أما أكون عم بتدرب على مشروع أو حتى عم بحضر فيديو بطبق معه. بالعكس كانوا يقولوا لي دائما أنه أنت لأي بأي وقت بتكون فاضي فيه أقعد وتعلم أو اشتغل، حتى كانوا راح يوفروا لي جهاز أشتغل عليه، بس أنا كان عندي جهاز لابتوب عم أشتغل عليه، فكانوا كتير يعني نوجه لهم الشكر.
0: صديقي، إذا رجع فيك الزمن هل يا ترى بتختار نفس الطريق ولا بتغير؟
1: هلا نفس الطريق ايه، نفس المجال لا.
0: شو كنت تختار؟
1: غالبا لما تسأل أي مبرمج هذا السؤال بيقول لك إنه لا، أنا كنت اخترت مجال آخر. هو مجال البرمجة صعب شوي، بده صبر كتير، ممكن يعني تقعد أنت تحل مشكلة ساعات، ممكن أيام عم تحل مشكلة وتحاول تبحث بالإنترنت وتشوف تقرأ توثيق القصة على المواقع الرسمية حتى توصل لحل القصة. طبعا هي مزح، لا أنا لسه بحب البرمجة.
0: جوابك بهي القصة بيخليني أتخطى سؤالي لك إنه البرمجة صارت لك شغف ولا شغل؟ بس هي شغف فعلا؟ لا
1: هي يعني
0: بتحبها شغل
1: بالبداية، بيسموه حماس البدايات بيكون كتير عالي، طبعا بيخف مع الوقت، تلاقي أمور معينة تزيدوا فيها. يعني مثلا أنا بالبداية كنت أثناء العمل أنا عندي شغف كمل، حاليا أنا أكثر شغوف بالمنتج النهائي اللي راح يطلع، بالقصص اللي أنا عم بشتغل عليها وراح تطلع كمنتج نهائي الناس تستفيد منه أكثر من كتابة الكود نفسه. يعني
0: لو ابنك أو صديق لك سألك بدي أصير مبرمج مثلك، إيش بتنصحه؟
1: لا تقرب. الصراحة هي بتعتمد على الشخص نفسه، مثل ما قلنا أنه هي بدها صبر وبدها جهد طويل، بس إذا هو إنسان صبور وبيحط جهد على الموضوع فإيه.
0: أنا للأمانة يعني أنت كنت يمكن بتعرف أنه كنت حابب أنه أدخل بهذا المجال، بس للأسف يعني الظروف نصفتنا هاي الأحلام كلها،
1: حتى كنا راح نبلش سوا بس
0: سبحان الظروف. الله بالنهاية يعني بيكون كل واحد له اسمه ونصيب بهي الدنيا.
1: نعم.
0: فإذا ما كنت مبرمج شو بتتوقع كنت راح تكون؟ خياط؟
1: رشيش. هلا أنا كنت حابب أدرس طب أسنان، طبعا هالشي لما
0: هذا حلم الابتدائي؟
1: تماما لما كنت صغير كتير. ما الظروف ما واتت.
0: هلا نحن درسنا يمكن 5 سنين أو 6 سنين
1: بالابتدائي
0: مع بعض.
1: نعم.
0: يعني كمان تقريبا حلم ربع الصف كان يطلعوا الدكاترة، والحلم الثاني
1: هو دكاترة أو مهندسين.

0: كلمة أخيرة بتحب توصلها لكل شاب حاسس إنه ما عنده فرصة؟
1: هلا هو مثل ما حكيت أنت إنه هو حاسس ما عنده فرصة، فهو إحساس
0: طبعاً،
1: لأنه بالنهاية طبعاً بيكون في فرص أعلى أو أقل، بس دائماً في فرصة، دائماً في شيء متاح أنت بتقدر تشتغل فيه. يعني أنا أول ما بدأت بتذكر كنت شوف الفيديوهات على الموبايل، بعدين جبت لابتوب بهذاك الوقت كان سعره $150 تقريبا بهذاك الوقت،
0: الHP الأسود، مهم
1: HP الأسود بتذكر رايح لك أنه لساته عندي، أنا محتفظ فيه كذكرى أنه هذا اللابتوب اللي بلشت شغلي عليه.
0: سبحان الله، دائما يعني الشغلات اللي بتباشر فيها هيك بتعيفها ذكرى. أنا
1: نعم.
0: اللابتوبي الأول محتفظ فيه، وأنه كتير يعني بيعوا بيعوا صار قديم وكذا، لا هذا ذكرى. وكاميرتي الأولى كمان عايفة ذكرى
1: موجودة،
0: مستحيل.
1: هو بتبقي لك أثر وبتذكرك أنت كيف بدأت وبتذكرك بالبدايات، فدائما أنت في عندك شيء متاح تشتغل فيه. صراحة هو ما دائما متاح، يعني الشيء اللي متاح هلأ لك ممكن بعد سنة مثلا، ممكن لظروف معينة ما يبقى هذا متاح عندك. فأيا كان المجال اللي راح تبدأ فيه، ابدأ اليوم قبل بكرة، ابدأ بالشيء المتاح ولو ما رح يعطي نتيجة أو رح تكون نتيجة بطيئة، بس أهم شيء أنك تبدأ. تراكم النتائج الصغيرة بيؤدي لنتيجة كبيرة إن شاء الله. طبعا هي كلها تقادير، ولكن أنت إذا بذلت جهد وأخذت بالأسباب الممكنة الموجودة لآخر حد، فإن شاء الله توصل.
0: هل يا ترى بتذكر أول فرصة عمل أو مشروع انعطى لك كمبرمج وكيف صار؟
1: أول فرصة عمل كانت فرصة تدريبية بشركة سورية هون، كتير استفدت منها وكانت هي الانطلاقة الحقيقية بسوق العمل. تعرفت على ناس عندهم خبرات بالمجال، وكنت بوقتها بتذكر أنه بعد أول فرصة عمل رح أكمل تعليم مفتوح وأكمل بالجامعة، لكن بوقتها شفت أنه معظم الشباب كانوا غير خريجين. أول مشروع اشتغلته بالشركة كان جزء من مشروع أكبر، ميزة الشات بمشروع أكبر. الحمد لله عندي خبرة بالموضوع بسبب أنه اشتغلنا تطبيق فيسبوك كان فيه شات، فالحمد لله كانت النتيجة جيدة وانبهروا من النتيجة الجيدة والسريعة اللي طلعت.

رايت. وكملت مع الشركة وصرت أخذ مهام أكبر، وحاليا الحمد لله أنا عم بشتغل كتكنيكال ليد، مدير تقني لفريق متواجد بسوريا. عم بشتغل على مشاريع راح تفيد السوريين جميعا وتسهل أمورهم من ناحية الخدمات الحكومية.

ما يخسر. شكرا كثير لك استاذ عبد الرحمن على مشاركتك لقصتك معنا. قصتك رح تلهم الكثير من الشباب اللي عم يحاولوا يحققوا احلامهم رغم كل الظروف. وشكرا كثير لجميع المستمعين الاعزاء على متابعتكم واستماعكم لنا. لا تنسوا مهما كانت الصعوبات، الإرادة والعزيمة وتوفيق رب العالمين قادر على يفتح لك كل الأبواب. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، ونتمنى لكم يوما مليئا بالنجاح والإلهام. في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

تتطلع شركات المقاولات التركية مستندة إلى خبراتها الدولية الواسعة للمشاركة بقوة في مشاريع إعادة إعمار سوريا وأوكرانيا، في وقت تتزايد فيه التقديرات بشأن حجم الدمار الذي خلفته الحروب والصراعات في البلدين، وتتجه الأنظار إلى مرحلة إعادة الإعمار بوصفها أحد أكبر التحديات الاقتصادية والتنموية في البلدين خلال السنوات المقبلة. وتؤكد شركات المقاولات التركية استعدادها للاضطلاع بدور فاعل في مشاريع إعادة البناء، مستندة في ذلك إلى خبراتها الواسعة وحضورها المتنامي في الأسواق الدولية. وفي هذا السياق قال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك أردال أرن في حديث لوكالة الأناضول التركية إن القطاع يواصل توسيع نطاق أعماله الدولية رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة. وأشار أرن إلى أن العالم يشهد مرحلة تحول كبرى، فالرقمنة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الإنتاج الحديثة بدأت تفرض حضورها بقوة في قطاع الإنشاءات. وذكر أن قمة الإنشاءات التركية الأخيرة في أنقرة ناقشت التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع إلى جانب الأهداف الاستراتيجية والتطورات المستقبلية. واستضافت العاصمة التركية أنقرة قمة الإنشاءات التركية يومي 17 و18 من حزيران الجاري وسط مشاركة محلية ودولية واسعة. وأضاف أرن أن المقاولين الأتراك يواصلون تنويع أسواقهم الخارجية

في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والحروب والصراعات في منطقة الشرق الأوسط. ونجحت شركات المقاولات التركية خلال السنوات الأخيرة في التوسع نحو أسواق البلقان وأوروبا الشرقية، ونفذت مشاريع متنوعة في عدد من الدول الأوروبية وفق أرن.

وبشأن سوريا، لفت أرن إلى أن هذا البلد تعرض لدمار واسع نتيجة سنوات الحرب التي اندلعت جراء لجوء النظام السابق إلى العنف لقمع الثورة السورية، ما يجعل البلاد بحاجة إلى جهود كبيرة لإعادة الإعمار. وقال إن وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار أبلغه خلال منتدى مشترك عقد في إسطنبول قبل نحو شهرين برغبة دمشق في اطلاع الشركات التركية بدور فاعل في إعادة بناء البلاد. وركزت تركيا وسوريا في الآونة الأخيرة على عقد تعاونات جديدة في العديد من المجالات، من الصناعة إلى النقل ومن الطاقة إلى التجارة، وبالتوازي مع الحركة المكثفة للاجتماعات السياسية والدبلوماسية تعقد اجتماعات متتالية بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية أيضا. وأكد أرن أن حضور الشركات التركية في الأسواق الخارجية لا يقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل يسهم أيضا في تعزيز العلاقات الإنسانية بين الشعوب. وتابع: لا نسعى فقط إلى بناء الجسور بين الضفاف، بل نريد أيضا بناء جسور بين القلوب والشعوب والدول، وهذه إحدى أهم ميزاتنا. وبعد سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا أكثر من 60 سنة، تواجه سوريا تحديات كبيرة في ملفات إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد من الحرب التي تسببت في دمار واسع للبنية التحتية والمنشآت الحيوية، بما يشمل المستشفيات والمدارس وشبكات الكهرباء والمياه والطرق. وتشير تقديرات دولية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى مئات مليارات الدولارات في ظل تراجع الخدمات الأساسية وتضرر قطاعات الإنتاج والاقتصاد. وكثفت الحكومة الجديدة في سوريا جهودها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وإعادة تأهيل البنية التحتية عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع دول وشركات إقليمية ودولية، وعقد منتديات اقتصادية مشتركة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال والخبرات الفنية للمشاركة في مشاريع إعادة البناء. كما تعمل الحكومة السورية على إعادة تشغيل المرافق العامة المتضررة وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس وشبكات النقل والطاقة، إلى جانب تعزيز التعاون مع تركيا ودول أخرى في مجالات الصحة والإسكان والبنية التحتية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. كيف تحدد التغذية صحة الطفل؟ رحلة تبدأ من رحم الأم. لا تبدأ صحة الطفل من لحظة الولادة، بل قبل ذلك بكثير، من رحم الأم. فخلال أشهر الحمل تتشكل ملامح مهمة من مستقبل الجنين الصحي، بدءا من نمو الدماغ والجهاز العصبي، مرورا بتكوين العظام والدم والمناعة، وصولا إلى احتمالات الإصابة ببعض الأمراض في مراحل لاحقة من العمر. ولا يقتصر الأمر على التغذية وحدها، فصحة الأم الجسدية والنفسية والعاطفية والاجتماعية تعد جزءا أساسيا من الرعاية التي يحتاجها الجنين. لذلك تصبح العناية بالأم مهمة تبدأ من مرحلة التخطيط للحمل وتمتد طوال الحمل وحتى الولادة. غذاء الأم وصحة الجنين. وفي حديث للدكتور حسن جعفر، أستاذ أمراض النساء والتوليد واستشاري طب الجنين بكلية طب القصر العيني، عن علاقة تغذية الأم بصحة الجنين وأهم العناصر التي يحتاجها الحمل الصحي والمفاهيم الشائعة الخاطئة حول طعام الحامل. يؤكد الدكتور حسن جعفر أن العلاقة بين تغذية الأم الحامل وصحة الجنين وثيقة جدا، لأن الجنين يعتمد بشكل كامل على أمه في الحصول على ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن ومغذيات دقيقة. ويقول إن الأم هي المصدر الوحيد لغذاء الجنين، ولذلك فإن سوء التغذية

بل تعني اختيار الغذاء المتوازن والغني بالعناصر التي يحتاجها الجنين في كل مرحلة من مراحل نموه.

حمض الفوليك عنصر صغير بتأثير كبير. يوضح أستاذ أمراض النساء والتوليد أن هناك مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين بشكل سليم. يأتي في مقدمتها حمض الفوليك أو فيتامين B9 الذي يؤدي دورا أساسيا في اكتمال نمو الجهاز العصبي للجنين والوقاية من بعض التشوهات المرتبطة به، كما يشير إلى أهمية الحديد في تكوين الدم والوقاية من الأنيميا، والكالسيوم في بناء العظام والأسنان، والأوميجا 3 في دعم نمو خلايا المخ والعين، إضافة إلى اليود الضروري لوظائف الغدة الدرقية، والكولين والزنك اللذين يدخلان ضمن العناصر المهمة لنمو صحي ومتوازن. ويرى الدكتور جعفر أن عبارة صحة الطفل تبدأ من رحم أمه ليست مجرد تعبير مجازي، بل حقيقة طبية إلى حد كبير.

خرافة الأكل الاثنين. ومن أكثر المفاهيم انتشارا بين الحوامل الاعتقاد بأن المرأة الحامل يجب أن تأكل الاثنين، ولكن الدكتور حسن جعفر يؤكد أن هذه المقولة غير دقيقة، موضحا أن الحامل لا تحتاج إلى مضاعفة كمية الطعام بل إلى تحسين نوعيته. ويقول إن الاحتياج الإضافي غالبا لا يتجاوز 300 سعر حراري يوميا بدءا من الشهر الرابع للحمل، مع مراعاة وزن الأم قبل الحمل وحالتها الصحية. أما الزيادة الموصى بها في الوزن خلال الحمل فتختلف من امرأة إلى أخرى، لكنها تدور غالبا بين 6 إلى 16 كيلوغراما بحسب الوزن السابق للحمل وتقدير الطبيب. وينصح الدكتور جعفر الحوامل بتجنب الأطعمة غير المطهية جيدا، والتقليل من النشويات والسكريات، والحد من الكافيين قدر الإمكان، وتجنب الأجبان غير المبسترة، وعدم الإفراط في تناول الكبد، مع تقليل استهلاك بعض أنواع التونة بسبب احتمال احتوائها على نسب من الزئ.

مناعة الجنين تبدأ من رحم أمه، لا يتوقف أثر تغذية الأم عند نمو الجنين فقط، بل يمتد إلى جهازه المناعي. فبحسب الدكتور حسن جعفر، فإن كل ما يؤثر في صحة الأم ينعكس على جنينها سواء بالإيجاب أو السلب. ويؤكد أن حصول الأم على غذاء متوازن غني بالمعادن والفيتامينات والأوميجا 3 يساعد في دعم مناعة الجنين ويهيئه لبداية صحية أفضل بعد الولادة. ويشير جعفر كذلك إلى أهمية بعض التطعيمات التي تنصح بها الحامل خلال فترة الحمل لحماية الرضيع بعد الولادة، ومن بينها تطعيم الفيروس المخلوي التنفسي في الشهر الثامن الذي يساعد على تقليل خطر إصابة المولود بالتهابات تنفسية قد تكون شديدة الخطورة في الأشهر الأولى من عمره. كيف تبرمج صحة الجنين قبل الولادة؟ يرى استشاري طب الجنين

أن نمط حياة الأم خلال الحمل قد يترك أثرا طويل المدى على صحة الطفل، فزيادة الوزن بشكل مفرط والإفراط في تناول السكريات وسوء التغذية كلها عوامل قد تزيد احتمالات تعرض الطفل لاحقا لمشكلات صحية مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب من يولدون طبيعيا، مع التأكيد أن قرار نوع الولادة يجب أن يخضع دائما للتقييم الطبي وحالة الأم والجنين. نصائح غذائية للحامل: التوازن في الطعام أهم من كميته، فالحامل لا تحتاج إلى الإفراط في الأكل بقدر ما تحتاج إلى تنويع مصادر الغذاء والحصول على العناصر الأساسية التي يحتاجها جسمها وجنينها. وينصح بالانتظام في تناول 3 وجبات رئيسية يومياً إلى جانب وجبتين أو 3 وجبات خفيفة صحية، مع الحرص على شرب الماء بكميات كافية تتراوح غالبا بين 8 إلى 10 أكواب يوميا ما لم يوصي الطبيب بغير ذلك. ويعد حمض الفوليك من أهم العناصر التي تحتاجها الحامل لدوره في حماية الجهاز العصبي للجنين من بعض التشوهات، كما يجب الاهتمام بالأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من الأنيميا وتحسين وصول الأكسجين إلى الجنين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا، وحلقتنا اليوم رح تكون مختلفة ومليانة إلهام. ضيفنا لليوم شاب سوري، قصة نجاحه تبدأ من الصفر، من التحديات والمصاعب كلاجئ وصولا إلى البرمجة والنجاح الذاتي. ما اعتمد على جامعة أو شهادة، لكن اعتمد على عزيمته وتعبه لحتى يوصل لليوم اللي يكون فيه مبرمج ناجح. بيسعدني كتير استضيف صديقي العزيز الأستاذ عبد الرحمن حوران، وبحب أقول لك شكرا كتير لأنك قبلت الدعوة ورح شاركنا رحلتك لهذا اليوم.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على استضافتي.
0: طبعا أهلا وسهلا أيضا بالسادة المستمعين الأعزاء اللي عم تسمعونا على أثير راديو دلال. واليوم حلقتنا رح تكون رحلة واقعية وملهمة عن كيف الواحد بيقدر يحقق حلمه مهما كانت الظروف. فخبرنا أول شيء عن حالك ومين هو عبد الرحمن بكلمتين.
1: الصراحة أنا ما كتير بحب أحكي عن حالي، بحب يعني شغلي هو اللي يحكي عني. يعني أنا شاب سوري مثل أي شاب نزح من سوريا، طلع على بلد جديد ولقى حاله أنه هو خسر بيته ودراسته وأقربائه وبلش من الصفر.
0: طيب لما وصلت كلاجئ شو كان أول شغل اشتغلته وكيف كان الوضع؟
1: صراحة كان وضع صعب، مثل ما حكينا أنا تركت الدراسة، تركت كل حدا بعرفه وجينا على بلد جديد، بلد ما بيحكي لغتنا، فكان الموضوع صعب شوي. جينا لهون بال 2013 تقريبا، كان عمري بوقتها 13 سنة، ف يعني شاب صغير بهالعمر يواجه هاي الظروف كلها كان صعب، مثل معظم الشباب اللي لجأوا لتركيا. وواقع الشغل بتركيا، واقع العمل صعب نوعا ما. فاشتغلت كتير شغلات بالبداية، أول شغلة يمكن تقريبا كل الشباب اشتغلوا فيها اللي هي الخياطة، كان دوام طويل كمان، هذا كان من الصعوبات.
0: كنت تتخيل أنك بيوم من الأيام تصير مبرمج؟
1: صراحة أنا لما كنت أشتغل بالخياطة يعني كنت أشوف ناس أعمارهم كبيرة أكبر مني، فوصلهم يعني زمان بيشتغلوا، هذا ممكن 10 سنين ممكن 15 سنة، فكنت الشيء اللي مقتنع فيه أنه لا، مو هذا اللي أنا بدي أقضي فيه باقي حياتي، أنه ما رح أستمر بهذا العمل. فكانت البرمجة أحد يعني بوقتها كان شوي السوشيال ميديا عم تنتشر، التطبيقات الموبايل كانت عم تنتشر أكثر بهذاك الوقت. بوقتها صرت يعني صار عندي فضول أبحث عن الموضوع أكثر، كيف هاي التطبيقات عم تنعمل، كيف أسطر برمجية عم تتحول لواجهة والناس تستخدمها وبتكون مفيدة بحياة الناس. بس بوقتها بسبب الظروف الصعبة أجلت الموضوع أو تركته لفترة منيحة، لكن بعد هاي الفترة الانقطاع انتقلت على شغل أفضل شوي، فكانت الناس هناك مشجعة أكثر، نصائح واقعية أكثر استفدت منهم، ويعني تشجعت أكثر أرجع أبلش بالموضوع. ويعني من وقتها صار عندي كنت شايف أنه رح أوصل بنهاية الطريق إن شاء الله.

0: عبد الرحمن، كيف بلشت تتعلم وشو أول خطوة عملتها؟
1: أول خطوة أخذتها هي أنه التعرف على العالم هذا بشكل أوسع شوي، لغات البرمجة الموجودة، كل غرض من كل لغة، الأدوات. بعدها بدأت بشيء بسيط كتير، طبعاً طبعاً كانت كتير يعني لما الأكواد تشوفها واجهة على الكمبيوتر وبعدين ترفع الموقع وتبعته للناس يشوفوه، فكانت هي كتير
2: لحظات فخر كتير.
1: بعدين لما تعمقت أكتر يعني لاحظت أنه أنا

0: المصادر العربية للأسف كانت ضعيفة، بلشت أخذ من مصادر أجنبية إنجليزية تحديدا. كمان كان في عائق أنه لغتي الإنجليزية ما كانت كتير منيحة بوقتها، فكمان بالتوازي مع التعلم بدأت كورس إنجليزي كمان، يعني على الأقل مشان أفهم الشيء اللي عم بأخده بالكورسات. طبعا كان هذا على حساب أنه ما استمريت بتعلم البرمجة، ركزت شوي على الإنجليزي. الخطوة اللي بعدها كانت أنه تعمل شيء فيه شغل، مو مجرد صفحات ثابتة، حتى تحطه بالسي في، ويعني ممكن تحصل على فرصة تدريبية أو شغل فريلانس، أنه يكون في شيء أنت مشتغله، يعني محاكاة لمشروع واقعي. فبدأت بوقت اشتغلت مع شباب من مصر، اشتغلنا على مشروع سوا.
1: تدريب ولا شغل؟
0: مشروع تدريبي. هو كان أول مشروع هو كان محاكاة لموقع Goodreads، اللي هو أنه ناس ترفع كتب وناس بتقيمها وبتعلق عليها، يعني استفدت منه كتير. تاني مشروع واللي لهلأ أنا فخور فيه هو مشروع محاكاة لفيسبوك.
1: جميل، مشروع محاكاة لفيسبوك.
0: نعم، اشتغلت عليه أنا وشاب مصري، هو كان عم يشتغل بالواجهات وأنا كنت عم اشتغل بالقسم الخلفي الباك إند. كان مشروع كبير، أخذ وقت منيح، يعني النتائج اللي كنا نأخذها كتير كانت جيدة، ولما خلصنا ونشرنا على جروبات مبرمجين وعلى جيت هاب كانت ردود الفعل كتير حلوة، والناس كتير تفاجأت أنه شخصين بس يقدروا يعملوا هيك شيء. حتى في ناس صارت تتأنى أنه طوروا أكتر وسووا منصة عربية بديل للفيسبوك. طبعا هو كان الهدف منه بس تدريب على الشغلات اللي أخذناها، ما كان في فكرة أنه يكون هو بزنس لحاله، ولظروف معينة كمان ما كان لا أنا ولا الشاب المصري قادرين أنه نصرف عليه وقت أكتر.
1: بدي أسألك، أي الصعوبات واجهتك بالفترة الأولى؟ يعني كانت صعوباتك غير اللغة، الأدوات ولا المصاري؟
0: صراحة الاثنين.
1: هذا السؤال إجابته بديهية شوي، بس معلش خلي السادة المستمعين يسمعوا. في ناس كتير بتقول إنه البرمجة بدها جامعة، فشو رأيك بعد تجربتك أنت؟
0: الصراحة في كتير أقوال بالموضوع، وأحد الأسباب اللي أنا وقفت بالبداية مشانها هو هاد، إنه الناس قالت ما مستحيل إنه حدا يكون مبرمج وهو ما ندرس الاختصاص بالجامعة.
1: للأمانة هو يعني أكثر من مجال صاير بهذا الوقت ما بيضطر ل يعني تخصص جامعي أو جامعة بشكل عام. يعني
0: هو الشيء اللي خلاني أكمل وجود نصائح من الطرف الآخر، بالإضافة إنه شركات تكنولوجية كبيرة صارت ما تشترط إنه يكون الشخص خريج جامعة حتى يتوظف عندهم، بكفي يكون عنده خبرة بالمنصب اللي عم يتقدم له. هلا هي الجامعة بتعطيك أساس قوي، بتعطيك رفقة بالطريق، بتعطيك معارف. لحد الآن يمكن بالمجتمع عنا أنه لما شخص يكون خريج فممكن نظرة المجتمع بتختلف لإله. هلا الشغلة المنطقية يمكن للشركات أنه هذا الشخص التزم بأربع سنوات وكان ناجح بهي الأربع سنوات حتى حصل على هي الشهادة. بنفس الوقت أنت كشخص أنك تروح أربع سنوات

0: حالنا كحال كتير من الناس، فسؤالي إلك كلاجئ، شو أكتر شي كان صعب عليك بدخولك بمجال البرمجة؟
1: هو قلة المعارف زائد قلة الشركات السورية الموجودة بعنتاب تحديدا. ممكن لو كان بإسطنبول الوضع أفضل شوي.
0: هل يا ترى في حدا دعمك أو كنت لحالك بهذا الطريق؟
1: هلا الدعم كان معنوي، ما كان فيه. طبعا البيئة العمل الثانية اللي اشتغل فيها كانت كتير مشجعة وكتير داعمة، وخصوصا لما يشوفوا شاب عم يحاول يحسن من الواقع اللي هو فيه. وطبعا الأهل كانوا كتير مشجعين كمان بالموضوع، كانوا بدهم يعني أوصل للشيء اللي أنا بدي إياه.
0: أنا للأمانة بذكر لهلأ كنت أنت تشتغل بمنظمة، فيعني ضمن شغلك بيرك فاتح لابتوب وعم تتعلم وتدرس، وهذا يعني

0: انا برايي انه كتير سوريين وقفوا جنب بعض بهي القصه، يعني
1: نعم.
0: حاولوا يكونوا سند لبعض بالغربه على حسابهم الشخصي. يعني
1: هو كان أنا عملي بالمنظمة ميداني، بالوقت ما يكون فيه عمل ميداني أقعد، إما أكون عم بتدرب على مشروع أو حتى عم بحضر فيديو بطبق معه. بالعكس كانوا يقولوا لي دائما إنه أنت لأي بأي وقت بتكون فاضي فيه أقعد وتعلم أو اشتغل. حتى كانوا راح يوفروا لي جهاز أشتغل عليه، بس أنا كان عندي جهاز لابتوب عم أشتغل عليه، فكانوا كتير يعني نوجرن الشكر.
0: صديقي، إذا رجع فيك الزمن هل يا ترى بتختار نفس الطريق ولا بتغير؟
1: هلا نفس الطريق؟ نفس المجال؟ لا.
0: شو كنت تختار؟
1: غالبا لما تسأل أي مبرمج هذا السؤال بيقول لك إنه لا، أنا كنت اخترت مجال آخر. هو مجال البرمجة صعب شوي، بده صبر كتير، ممكن يعني تقعد أنت تحل مشكلة ساعات، ممكن أيام عم تحل مشكلة وتحاول تبحث بالإنترنت وتشوف تقرأ توثيق القصة على المواقع الرسمية حتى توصل لحل القصة. طبعا هي مزح، لا أنا لسه بحب البرمجة.
0: جوابك بهي القصة بيخليني أتخطى سؤالي لك إنه البرمجة صارت لك شغف ولا شغل؟ بس هي شغف فعلا؟ لا
1: هي يعني
0: بتحبها شغف
1: بالبداية، بيسموه حماس البدايات بيكون كتير عالي، طبعا بيخف مع الوقت، تلاقي أمور معينة تزيدوا فيها. يعني مثلا أنا بالبداية كنت أثناء العمل أنا عندي شغف كمل، حاليا أنا أكثر شغوف بالمنتج النهائي اللي راح يطلع، بالقصص اللي أنا عم بشتغل عليها وراح تطلع كمنتج نهائي الناس تستفيد منه أكثر من كتابة الكود نفسه. يعني
0: لو ابنك أو صديق لك سألك بدي أصير مبرمج مثلك، إيش بتنصحه؟
1: لا تقرب. الصراحة هي بتعتمد على الشخص نفسه، مثل ما قلنا أنه هي بدها صبر وبدها جهد طويل، بس إذا هو إنسان صبور وبيحط جهد على الموضوع فإيه.
0: أنا للأمانة يعني أنت كنت يمكن تعرف أنه كنت حابب أنه أدخل بهذا المجال، بس للأسف يعني الظروف نصفتنا هاي الأحلام كلها.
1: حتى كنا راح نبلش سوا، بس
0: سبحان الله. بالنهاية يعني بيكون كل واحد له اسمه ونصيب بهي الدنيا.
1: نعم.
0: فإذا ما كنت مبرمج شو بتتوقع كنت راح تكون؟ خياط؟
1: رشيش. هلا أنا كنت حابب أدرس طب أسنان، طبعا هالشي لما
0: هذا حلم الابتدائي؟
1: تماما، لما كنت صغير كتير. ما الظروف ما واتت.
0: هلا نحن درسنا يمكن 5 سنين أو 6 سنين
1: بالابتدائي
0: مع بعض.
1: نعم.
0: يعني كمان تقريبا حلم ربع الصف كانوا يطلعوا الدكاترة، والحلم الثاني
1: هو دكاترة أو مهندسين.

0: كلمة أخيرة بتحب توصلها لكل شاب حاسس إنه ما عنده فرصة؟
1: هلا هو مثل ما حكيت أنت إنه هو حاسس ما عنده فرصة، فهو إحساس
0: طبعاً،
1: لأنه بالنهاية طبعاً بيكون في فرص أعلى أو أقل، بس دائماً في فرصة، دائماً في شيء متاح أنت بتقدر تشتغل فيه. يعني أنا أول ما بدأت بتذكر كنت شوف الفيديوهات على الموبايل، بعدين جبت لابتوب بهذاك الوقت كان سعره $150 تقريبا بهذاك الوقت،
0: الHP الأسود، مهم
1: HP الأسود بتذكر، رايح أقول لك أنه لساته عندي، أنا محتفظ فيه كذكرى أنه هذا اللابتوب اللي بلشت شغلي عليه.
0: سبحان الله، دائما يعني الشغلات اللي بتباشر فيها هيك بتعيفها ذكرى. أنا اللابتوبي الأول محتفظ فيه، وأنه كتير يعني بيقولي بيعه وصار قديم وكذا، لا هذا ذكرى، وكاميرتي الأولى كمان عايفة ذكرى
1: كمان موجودة،
0: مستحيل.
1: هو بتبقي لك أثر وبتذكرك أنت كيف بدأت وبتذكرك بالبدايات، فدائما أنت في عندك شيء متاح تشتغل فيه. صراحة هو ما دائما متاح، يعني الشيء اللي متاح هلأ لك ممكن بعد سنة مثلا، ممكن لظروف معينة ما يبقى هذا متاح عندك. فأيا كان المجال اللي راح تبدأ فيه، ابدأ اليوم قبل بكرة، ابدأ بالشيء المتاح ولو ما رح يعطي نتيجة أو رح تكون نتيجة بطيئة، بس أهم شيء أنك تبدأ. تراكم النتائج الصغيرة بيؤدي لنتيجة كبيرة إن شاء الله. طبعا هي كلها تقادير، ولكن أنت إذا بذلت جهد وأخذت بالأسباب الممكنة الموجودة لآخر حد، فإن شاء الله توصل.
0: هل يا ترى بتذكر أول فرصة عمل أو مشروع انعطى لك كمبرمج وكيف صار؟
1: أول فرصة عمل كانت فرصة تدريبية بشركة سورية هون، كتير استفدت منها وكانت هي الانطلاقة الحقيقية بسوق العمل. تعرفت على ناس عندهم خبرات بالمجال، وكنت بوقتها بتذكر أنه بعد أول فرصة عمل رح أكمل تعليم مفتوح وأكمل بالجامعة، لكن بوقتها شفت أنه معظم الشباب كانوا غير خريجين. أول مشروع اشتغلته بالشركة كان جزء من مشروع أكبر، ميزة الشات بمشروع أكبر. الحمد لله عندي خبرة بالموضوع بسبب أنه اشتغلنا تطبيق فيسبوك كان فيه شات، فالحمد لله كانت النتيجة جيدة وانبهروا من النتيجة الجيدة والسريعة اللي طلعت، وكملت مع الشركة وصرت أخذ مهام أكبر. وحاليا الحمد لله أنا عم بشتغل كتكنيكال ليد، مدير تقني لفريق متواجد بسوريا، عم اشتغل على مشاريع راح تفيد السوريين جميعا وتسهل أمورهم من ناحية الخدمات الحكومية.

0: الحرام
1: يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهد دعوتك للجفن القريح المسهد لدي وللنوم القليل المشرد دعوتك للجفن القريح المسهد لدي وللنوم القليل المشرد وما ذاك بخلا بالحياة وإنها لأول مبذول لأول مجتدي وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله وما الخطب مما أن أقول له قدي وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي ولست أبالي إن ظفرت بمطلب يكون رخيصا أو بوسم مزودي ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسدي وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي نضوت على الأيام ثوب جلادتي ولكنني لم أنض ثوب التجلد وما أنا إلا بين أمر وضده يجدد لي في كل يوم مجددي فمن حسن صبر بالسلامة واعدي ومن ريب دهر بالردى متوعدي أقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفي بالحديد مصفدي دعوتك والأبواب ترتج دوننا فكن خير مدعو وأكرم منجدي فمثلك من يدعى لكل عظيمة ومثلي من يفدى بكل مسودي أناديك لا أني أخاف من الردى ولا أرتجي تأخير يوم إلى غدي وقد حطم الخطي واخترم العدا وفلل حد المشرفي المهندي ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمدي فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا ولا تقطع التسآل عني وتقعدي ولا تقعدا عني وقد سيم فديتي فلست عن الفعل الكريم بمقعدي فكم لك عندي من أياد وأنعم رفعت بها قدري وأكثرت حسدي تشبث بها أكرومة قبل فوتها وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي معاب النزاريين مهلك معبدي هم عضلوا بلسانه ويضرب عنكم بالحسام المهندي وما كل وقاف له مثل موقفي ولا كل وراد له مثل موت

لينالها، ولا كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني عثرة الدهر، إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي، ولو لم تنل نفسي ولا أك لم أكن لأوردها في نصره كل موردي، ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي، فلا وأبي ما ساعدانك ساعد، ولا وأبي ما سيدانك سيدي، ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا فيرتقه إلا بأمر مسددي. وإنك للمولى الذي بك أقتدي، وإنك للنجم الذي بك أهتدي، وأنت الذي عرفتني طرق العلا، وأنت الذي أهديتني كل مقصدي، وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي. فيا ملبس النعمة التي جل قدرها، لقد أخلقت تلك الثياب فجددي. ألم تر أني فيك صافحت حدها، وفيك شربت الموت غير مصردي؟ يقولون جنب، عادة ما عرفتها، شديد على الإنسان ما لم يعودي. فقلت أما والله لا قال قائل، شهدت له في الحرب ألأم مشهدي، ولكن سألقاها فإما منية هي الظن أو بنيان عز مشيدي. ولم أدر أن الدهر في عدد العدا، وأن المنايا السود يرمين عن يدي. بقيت على الأيام تحمى من الردى، بقيت على الأيام تحمى من الردى، ويفديك منا سيد بعد سيدي. بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق، تروح إلى العز المبين وتغتدي. بعيشة مسعود وأيام سالم، ونعمة مغبوط وحال محسدي، فلا يحرمني الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي. فلا يحرمني الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي، ولا يحرمني الله قربك، إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي. أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة ومميزة. ضيفنا اليوم طبيب مبدع وترك بصمة كبيرة بمجاله، الدكتور يوسف أرسلان، مدير عيادة أرسلان لطب الأسنان في مدينة غازيانتاب. الدكتور يوسف من أوائل الأطباء اللي قدروا يجمعوا بين الخبرة الأكاديمية والدراسة الجامعية وبين العمل الميداني والتجربة العملية ليأسس بعدها أكبر عيادة عربية لطب الأسنان بجنوب تركيا. اليوم رح نرافقه برحلة من مقاعد الدراسة بجامعة حلب لحتى تأسيس مركز متكامل بيقدم أحدث الخدمات وبأكثر من لغة ليكون قريب من كل الناس. أهلا وسهلا فيك دكتور يوسف، وشرف كتير كبير لنا وجودك معنا اليوم.
1: شكرا أستاذ محمد، شرف لنا والله، يعطيك العافية.
0: دكتور يوسف، لو رجعنا شوي لورا، كيف بلشت رحلتك مع طب الأسنان؟
1: هلا أول شيء شكرا على الاستضافة، بيعطيكم العافية. حقيقة راديو مميز واستقبال مميز، و شكرا لكم على حسن الاستضافة. والله بالنسبة لبداية رحلتي مع طب الأسنان، أنا كنت طالب مجد الحقيقة بالإعدادية والثانوية، وكان متوقع لي الحقيقة أني فوت بالمجال الطبي. اخترت طب الأسنان لأنه شوي رحلته قصيرة عن الطب البشري، تعرف كانت الظروف المادية ما كتير مساعدة بداية الألفينات، يعني بالألفين وخمسة. كنت الحمد لله من الناس المتميزين بدراستي خلال المرحلة الجامعية، تخرجت عملت الماجستير وتخصصت بمجال تجميل الأسنان بالإضافة إلى مجال تقويم الأسنان أيضا. سبحان الله كانت مقدر لي أني أطلع بعقد على دبي الحقيقة بالألفين وأربعتاعش. قررت أجي على تركيا مشان أقدم فحص اسمه HAAD، يعني هو امتحان لهيئة صحة أبو ظبي. قررت أقعد بتركيا 3 شهور لحتى نقدم الفحص، لأن القعدة بالإمارات غالية شوي. 2014 سكرت الفياز، ما بعرف إذا بتتذكروا، ضليت موجود بتركيا. قررت بداية أتعلم لغة شوي، مرحبا وأهلين وكيفك. لقيت حالي خلصت اللغة التركية بسنة واحدة، حتى أخذت شهادة دبلوم باللغة التركية من جامعة أنقرة. الأمور تطورت هيك تلقائيا لحالها، بترشح اسمنا للجنسية ب2016. لما ترشح اسمي للجنسية قررت أنه لازم أعمل شيء بما يخص تعديل الشهادة. سابرت على الأمر بعد ما حصلنا على الجنسية التركية. بال2019 حصلنا على التعديل. بال2020 بلشت بتأسيس المركز، هو مركز أرسلان لطب الأسنان، هو أكبر مركز عربي بالجنوب التركي. يعني قام هذا المركز بسواعد أطباء قديرين، هن أول شيء زملاء بالمهنة قديرين جدا، وأيضا هن أصدقاء أيضا. يعني هذا المميز بمركزنا، نحن أصدقاء من 20 سنة بمقاعد الدراسة. اللي بيجمعنا هو صداقة وزمالة واحترام أيضا، وخوف على بعضنا البعض، وخوف أيضا على مصلحة المراجع، سواء كان مريض للدكتور يوسف أو للدكتور شكري أو للدكتور حسن. قائم هذا المركز على أكتاف 6 من الأطباء المهرة المختصين بجميع اختصاصات طب الأسنان، قائم على علم وخبرة وفن وتعامل جيد مع المرضى، بالإضافة إلى مراعاة الجوانب الإنسانية، مراعاة الحالات الخاصة، مراعاة الناس اللي فعلا محتاجين مساعدة ويمكن ما يقدروا يحصلوا على خدمة طبية جيدة. كل هاي الأمور إن شاء الله عم نحاول نحن قدر الإمكان. طبعا يعني ما في إنسان يوصل للكمال، ولكن عم نحاول قدر الإمكان أن نكون على قد هاي المسؤولية أستاذ محمد.

0: عياد أرسلان بتخاطب أكثر من لغة، فكيف خطرت لك هالفكرة وشو الفرق اللي عملته؟
1: أستاذ محمد، هلأ نحن واحدة من الميزات اللي عنا هي المالتي لينجوال أو تعدد اللغات الموجود بالعيادة، فنحن ممكن فعلا نخاطب المراجعين الأتراك والمراجعين القادمين من خارج البلد واللي فعلا هن موجودين بغازي عنتاب. يعني في ناس بتفكر أنه لا غير موجودين، لا فعلا موجودين. كان في شركة إيطالية عم تشتغل هون بغازي عنتاب بيدوروا على طبيب أسنان، يعني عندهم عقد كان 3 شهور، وفعلا نحن استقبلنا عدد كبير من المرضى الإيطاليين، يعني كانوا طبعا يعني نحن ما بنحكي إيطالي ولكن بنحكي إنجليزي على الأقل. كان في عدد منيح من الإيطاليين، في عدد منيح من الجالية الأفغانية، في عدد منيح من الهنود هون شغالين، إن كان مع الحكومة أو كان بشركات خاصة أو عقود. في ناس أجانب بالإضافة طبعا للجالية السورية اللي موجودة بغازي عنتاب، بالإضافة للمرضى الأتراك، كلهم نحن بنقدر نخدمهم بشكل جيد، ولا كأنه بيشعروا بحرج لعدم أو فقر القدرة على التواصل بينهم وبين الطبيب. أستاذ محمد، بالعيادات التركية بغازي عنتاب عم بحكي، لغتهم التركية طبعا already المذر لانجويج أو اللغة الأم، ولكن عندهم فقر بمعلوماتهم اللغوية إن كان بالإنجليزي أو كان بالفرنسي أو كان بالعربي، قدرتهم على التواصل مع الجنسيات الثانية محدودة. الحمد لله نحن جاوزنا هاي القصة، والحمد لله رب العالمين وفقنا بتواصل مع كثير عالم.
0: ما شاء الله عليكم.

0: دكتور، لما أسست العيادة شو أكثر عقبة واجهتك وحسيت أنه بدها جهد مضاعف لحتى تتجاوزها؟
1: العيادة لما أسستها أكثر شيء تعذبت أو تعذبنا فيه نحن كلياتنا كتيم هو موضوع التراخيص تبع العيادة. حقيقة تراخيص العيادات التركية شغلة معقدة جدا وتحتاج إلى عمل قد يستمر لحتى سنة أو سنة ونص، يعني وراء كتير كبيرة. صار عنا تصور مصنف فيه يمكن 500 إلى 600 وثيقة، يعني تخيل. الحقيقة طولنا كتير، يعني أنا أذكر أني طولت 9 شهور بموضوع الترخيص، علما أنه نحن كنا شغالين فيه تقريبا كل يوم، ولكن في لجان كانت تروح وتجي وشروط وقصص. طبعا بيكون عندك اطلاع على جميع الشروط قبل ما تبلش حتى تشتغل أو تحط حجر فوق حجر يعني بالعيادة أو المركز. فالتراخيص هون قصة كبيرة الحقيقة. أنا أحييهم، يعني المفروض يكون كل شيء مقنن، كل شيء بحكم قانون معين. تخيل عرض الكوريدور لازم يكون شيء معين، مساحة غرفة المعاينة لازم تكون بمساحة معينة، المسافة تبعت المساعدة السنية ممكن يكون لها مسافة مثلا والمتر ونص من جميع اتجاهات محاطة فيها، ما لازم تكون متضايقة أيام يعني تشتغل. التهوية، العيادة، الإنارة، غرف المساعدين وغرف الأطباء والحمامات وحمامات المعاقين والأبواب. طبعا هذا كان التجهيزات وشروط التجهيزات كلياتها كانت محكومة بقوانين، وهذا الشيء الحقيقة أتمنى أنه يصير موجود عندنا بسوريا. صح كان موضوع متعب، ولكن بالآخر الحمد لله يعني صار المركز على مستوى يليق بجميع المراجعين سواء عرب أو أتراك أو أجانب.

0: دكتور، في ناس كثير بتخاف من دكتور الأسنان، أنت كيف بتحاول تكسر هذا الخوف عند المريض من أول ما يقعد على الكرسي؟
1: الحقيقة هو في كثير أساليب أستاذ محمد. الطبيب أول شيء، النظرة القديمة للطبيب تغيرت كثير. قبل تدخل عند الطبيب له سيمة معينة، نظاراته سماك، ما بيضحك، بيحكي بشكل جدي.

قليل الهكي، بتفوت يعني يا دوب انه تسلم عليه يسلم عليك بس. هلا الوضع اختلف شوي، هلا المفروض يكون الطبيب سواء طبيب اسنان او طبيب اخر روحه مرهمه على المريض، يحاول يشتت انتباه المريض بمواضيع ثانيه، لانه المريض اوريدي فايت لعند اي طبيب. طبعا احنا ما بنحكي عن طبيب الاسنان بس، المريض فايت متوتر اوريدي، متوقع انه يتالم، متوقع انه يدفع، ممكن يكون يدفع تكلفه غاليه مثلا عند الطبيب، فمتوتر ومن جميع الجهات. انت كطبيب بدك تحاول تهدي، بدك تحاول تستوعبه، تستوعب مخاوفه، تتفهمه، تكون صبور معه. ما هي القصص موجوده هلا، ما في داعي اساسا ليخاف المريض، طبعا اذا اختار الطبيب صح. يعني انا ما بحكي انه كل الاطباء هيك، هم انه مفروض يكونوا هيك، ولكن للاسف يعني ممكن تشوف اطباء لسه على الموجه القديمه خلينا نسميها، اضافه الى الامور النفسيه والاخلاق الجيده والمعامله الحسنه والصبر. في عنا تقنيات حديثه كتير ممكن نستخدمها كالتخدير بدون الم او عدم استخدام ابره حتى بالمره، مثلا تقنيات الديجيتال اللي هي جديده اللي ممكن نشتغل بالاسنان حتى نحن بدون ما نلمس الاسنان. في تقنيات كتير حديثه طبعا، متابع تطور بطب الاسنان، وخاصه هلا المراجعين بمركزنا بيكتشفوا وبيعرفوا انه في كتير قصص جديده عم تفوت على طب الاسنان، وكلياتها بتسهل العمل وبتقلل الالم وبتقلل الاحتكاك مع المريض للمينيموم. هي عباره عن كومبينيشن بين خبره الطبيب وصبره وبين تجهيزاته الحديثه اللي بيعتمد عليها، وهيك بيكون المريض في قمه الراحه والامتنان للتجربه العلاجيه مع الطبيب.

0: دكتور، تعقيبا على كلامك، برأيك اليوم الناس صارت تهتم أكثر للجانب العلاجي وللتجميلي؟
1: الحياة حسب الطبقة الاجتماعية، يعني إذا كان الطبقات الاجتماعية مرتفعة، ما بحكي عن الجانب الثقافي، الجانب الثقافي لا علاقة له بالجانب الاجتماعي، الجانب المادي إذا كان جيد فدائما الإنسان يسعى على الاقتراب من الكمال، يسعى أنه يكون مظهر جيد خارجيا، يعني على الأقل المريض بيسعى هون لأنه يجمل شكل أسنانه أو شفايفه أو وجهه أو أنفه أو أي شيء ممكن يكون ظاهر، واحد من هاي القصص ممكن يفكر فيها هي التجميل. بالنسبة للطبقات الاجتماعية المتوسطة خلينا نسميها، فلا هو بيهتم بعلاج أسنانه، يعني إذا كان في ألم يعالجه. جوابا على سؤالك، حسب الطبقة الاجتماعية للمريض بيتحدد جواب هذا السؤال.

0: التكنولوجيا غيرت شكل المهنة بالنسبة لك، وشو أكتر تقنية حسيت أنه سهلت شغلك وفرقت مع المرضى؟
1: سابقا كان كل شيء مختلف، يعني تخيل شكل الإبرة اللي كنا نستخدمها كان سيء وكان الحقيقة مخيف. هلأ كل شيء تغير، هلأ ابتداء من لحظة قعدتك على كرسي بتحس أنه في عشرات من القصص تغيرت. يمكن ما نقدر نعد كل القصص، ولكن الحقيقة أنا الشيء اللي أنا يعني ريحني خاصة هو الأجهزة اللي بتشتغل بأورال سكانر، اللي هي بتريح كتير المريض وبتريح الطبيب وبتسهل الشغل على المخبري أيضا. هاي القصص الحقيقة كان دخولها على طب الأسنان يعني محوري ومفصل الحقيقة، يمكن من أهم القصص اللي فاتت على طب الأسنان حديثا بالخمس سنوات الأخيرة هو الأورال سكانرز، اللي فعلا كانت قفزة نوعية بالشغل وبالسرعة وبراحة المريض أيضا.

0: طيب خلينا نحكي على السريع، شو العادات اليومية اللي بتنصح فيها الناس يلتزموا فيها ليضلوا عندهم ابتسامة صحية؟
1: الابتسامة الطبيعية هي أجمل ابتسامة الحقيقة، على الرغم من أنه إذا عملنا تجميل فنحن متميزين جدا به، ولكن أنا برأيي الشخصي الابتسامة الطبيعية هي أضبط وأجمل وأصدق ابتسامة. فبدنا نحاول نحافظ على الأسنان الطبيعية قدر الإمكان، نحاول نحافظ عليها نظيفة قدر الإمكان، مثل ما كل أطباء الأسنان بينصحوا بتفريش الأسنان مرتين باليوم، يكون بطريقة صحيحة طبعا، ليس تفريش سريع. يعني تفريش الأسنان الصحيح ممكن يستمر بين الدقيقة إلى الدقيقة ونص، وهي فترة طويلة الحقيقة. بدنا ننتبه أثناء تفريش الأسنان نستخدم المضامض مرة إلى مرتين بالأسبوع، نستخدم الخيوط السنية مرة إلى مرتين بالأسبوع، نراجع طبيب الأسنان كل 3 شهور أو كل 6 شهور مرة، لحتى إذا كان في مشكلة نحاول نتداخل عليها بأسرع وقت ممكن مشان ما يصير في ضرر مادي وأيضا صحي للمريض. هي أهم القصص اللي أنا بنصح فيها جميع العالم اللي بعرفهم واللي ما بعرفهم الحقيقة، وبتمنى للجميع الصحة والعافية بأسنان وبعافيتهم جميعا إن شاء الله.
0: دكتور، كونك عشت التجربة بسوريا وبتركيا، شو الشيء اللي أخذته من هون وشيء أضفته لشخصيتك المهنية؟
1: أنا أفضل لك الشيء اللي أخذته من سوريا. نحن أستاذ محمد اللي بسوريا أخذناه هو الإصرار، ومهما كانت الظروف يعني نحن كنا نشتغل بسوريا. أنا عدت علي سنة أو سنتين كنت أشتغل بلا كهرباء، يعني تخيل كنا نعمل عملية على ضوء الموبايل. يعني تعلمت الإصرار، تعلمت أنه بدنا نشتغل مهما كانت الظروف سيئة، بدك تكمل، بدك تنهي المهمة المنوطة فيك أيا كانت الظروف أيا كانت الشروط. ما بعرف إذا هذا الشيء صح ولا غلط، بس يعني هي القصة أنا فخور أني تعلمتها بسوريا. بتركيا الحقيقة تعلمت الالتزام بالنظام، الالتزام بالنظام شغلة كتير عظيمة بهذا البلد. أنا أتمنى أنه بيوم من الأيام شوف بلدنا ملتزمة بالأنظمة وعندها قانون أو تقنين للأمور الطبية والمشافي والمراكز الطبية وكل المراكز الصحية اللي بتخدم المواطنين. أتمنى يكون فيها تقنين مثل الموضوع اللي منجز بتركيا. الحقيقة هذا شيء كتير عظيم وترفع لهم القبعة الحقيقة. يعني موضوع شغلين عليه ألتيوب اللي هي البنية التحتية لكل المراكز الصحية مبنية صح، لذلك رح تطلع النتيجة معك صح، ما بينترك الأمر شكل غوغائي أو للصدفة أو لذوق المستثمر خلينا نسميه أو لذوق الطبيب. لا، الموضوع لازم يكون مقنن بشكل كامل ابتداء من عرض الدرج اللي أنت حاطه جنبك لحتى أكبر شغلة أنت بتجيبها بالعيادة، كلياته مقنن وكلياته له شو قريب جدا أيضا
0: إن شاء الله. إذا طلعنا شوي لقدام بعد 5 سنين أو 10 سنين، وين بتشوف عيادة أرسلان؟
1: نحن أوريدي أستاذ محمد عم نفكر نفتح فرع بسوريا، لسه ما قررنا مكانه الحقيقة، إذا كان بحلب أو بدمشق. تعرف أنه أنا تولد حلب، ولكن أنا الحقيقة أنا بحب
0: ممكن
1: الشام.
0: ممكن أسألك عن كنيتك؟
1: أنا أساسا كنيتي فرع، يوسف فرع. أي نعم، ولكن برجع بعيد، أنا تولد حلب، ولكن أنا سبحان الله مدينة دمشق هي من المدن المحببة جدا إلى قلبي، ليس بدواعي مادية أبدا. أنا بحب الشام وحب أهل الشام أيضا. أتمنى أنه بيوم من الأيام نقدر نفتح مركز كبير بالعاصمة السورية وعشق كل السوريين العاصمة دمشق، ونكون أيضا على قد المسؤولية ونقدر نقدم خدمة على مستوى عالي جدا لكل السوريين سواء الموجودين بدمشق أو الموجودين خارج دمشق. هذا أمل إن شاء الله، ونأمل أنه يتحقق بالقريب العاجل
0: إن شاء الله يا رب.

0: فقرة الأسئلة السريعة، شو أكثر عادة سيئة بتشوفها يومياً عند الناس؟
1: الحياة قلت العناية.
0: أول نصيحة بتعطيها لأي مريض بيجي لعندك؟
1: أول نصيحة بعطيها أنه دائماً يراجع طبيبه بشكل دوري، يعني ما تنتظر لحتى تصير المشكلة، راجع طبيبك سريعاً مشان هو يكتشف المشاكل ويحل لك إياها بالوقت.
0: إذا قلت لك ابتسامة مشهورة، مين أول شخص بيخطر ببالك؟
1: أصالة نصري وسوزان نجم الدين، كتير ابتساماتهم حلوة وظريفة، موفقين فيها هاي.
0: شو أكثر كلمة بتسمعها من المريض أول ما يقعد على الكرسي؟
1: أنا ما بحب أطباء الأسنان، طبعاً هذا حقه للمريض، يعني أخيراً هو جاي قد مفكر أنه يعيش تجربة ما كتير منيحة، ولكن صدقني علاقاتنا مع جميع المراجعين كتير كتير حلوة وظريفة ومليئة بالود. آخر شيء بتكون،
0: شو أكثر شيء بفرحك بشغلك كدكتور أسنان؟
1: اللي بفرحني إنه خلص العالم من أوجاعها الحقيقة، يعني هي أهم رسالة لأي طبيب، إنه ألم الأسنان هو ألم شديد جدا. ما بعرف إذا بتعرف أستاذ محمد، ألم الأسنان أشد من ألم التهاب المرارة الحاد، يعني ألم شديد جدا. فأنت إذا بتخلص الإنسان من ألمه فهو هذاك عن الشعور اللي بتحس فيه، هو ثواب عظيم عند رب العالمين بالآخر.
0: إذا رجع فيك الزمن بتختار نفس المهنة ولا بتتغير؟
1: لا، بختار نفس المهنة تماما. أنا مسرور بمهنتي وممنون من نجاحي الحمد لله، وحاسس أني اخترت صح. يعني
0: كلمة سريعة بتحب تقولها لكل شخص مهمل بصحة أسنانه؟
1: الأهمال ما حيوديك إلا لنتائج سيئة ونهاية سيئة، يعني سواء من الناحية المادية أو من الناحية الصحية. فنصيحتي للكل دائما خليك على تواصل مع طبيبك، لأنه بالآخر رح تعمل المعالجة. يعني أنت عم تأجل سنة ولا سنتين ولا خمسة ولا عشرة، بالآخر صدقني، يعني أنا مثل ما لي شايف بعد خبرة تقترب من 20 سنة، بالآخر رح تضطر تعمل أسنانك يوما ما. فما تأجل الأمر، لأنه كل تأجيل رح يكلفك صحيا وماديا مبالغ.

0: وصلنا دكتور لنهاية استضافتك اليوم. شكرا كثير دكتور يوسف على وقتكم وعلى كل التفاصيل القيمة اللي شاركتوها معنا اليوم. بالفعل رحلة ملهمة بتجمع بين العلم والعمل. نتمنى لك دوام التوفيق والتألق، وإن شاء الله بنلتقي بمحطات جديدة مليانة بالنجاح.
1: شكرا شكرا أستاذ محمد، وشكر موصول لكم، ويعطيكم العافية، واتمنى لكم النجاح والتوفيق دائما. شكرا لك أستاذ محمد.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلا لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم بكفي دراسه، اتدربت بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي لليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل نحن مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم بكفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما بتترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، في انه الدراسه بتخلي الانسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الانسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم يتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي انه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحه.
0: بتحسي انه اي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو انه بشكل غير مباشر؟
1: اي شيء تعلمته، اذا قصدك على الدراسه، انا ما كنت دارسه دراسه عاليه، كنت وصل بكالوريا.
0: لا بشكل عام بالحياه،
1: بشكل عام بالحياه الغربه كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، انك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفه، في ظروف معينة كتير بيطورك، انك تدرس، انك تسعى وقت بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت اكتر من مجال وقررت اعمل اكتر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الانسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير وبتطور، هذا اكتر شيء بحسه بيأثر بشخصية الانسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا انه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلياتها بتعطينا فوائد. الإنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه ونحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق؟
1: والله أنا كتير من سنين وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، الإمارات هو خليط مجتمعات ما هو مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا كان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا كتير بيوقفوا جنبي وقت اللي تركت وكنت لحالي، تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدأ أنك من النوع الثاني.
1: أنا طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمة وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
0: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات إني أنا بنت منفصلة فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عاشرة حالي، مسؤولة عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي، بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم، عندي أهل تانين ببنايتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب إنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل، يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل وأنا اللي عم بطلع وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
0: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحه ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه، هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم، هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لعمل إقامة وكانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي، فوالله فرزولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانة التوقيع. وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة ما عرفت، طلع لي رسمة التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي اموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس لمجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرقوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي، كان يبعثوا لي موظف انه انت شيل شناتي عنا او انت عميل او هيك، ولا ارقى من هيك للصراحة.
0: مع انه المعيشة بدبي افضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي افضل بالفرص، دبي افضل بالتنظيم، بانه الشعب بيحبك، بأنك أنت محبوب شلون ما بتروح، أنه أمورك ماشي أفضل. صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل تمام، والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة إلي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة، يعني نحن هون كسوريين ما لنا مشكلة غير عنصرية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. صار لي تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة وخلاص. يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساسا، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش
0: صنعتي التوقيت
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش الشغل ما يكون فيه عاملة، كل أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيه، مع إني أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس. خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوني منسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبروني إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسى لا، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعدها رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين.
0: فبالبداية دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمن لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير. بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقاتي كتير داعمين. عندي عائلة ثانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الإنترنت. وقت لصرت عدت عليه فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلش شغلك لحالك. بحس إنه رب العالمين بسهل لي هاي الأمور كتير، بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسأل الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة لقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دائما بقول إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا الصراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. اختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. انا حتى زوج اختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تاثير، وبصراحه سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. انا لحد اللحظه على فكره بيسالوني انه انت معك فريق، فبقول لهم انه لا، انا بابا اخي كتير بيساعدني بستخدم. انا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظه بستخدم سياره بابا واخي اللي على السوق.
0: واضح انه وجود اشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي
1: صراحه كتير، انه يامنوا فيك، انه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسى لا، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله كل هدول. أي شغل بالحياة بده، نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت. تطوير بكون بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب إنك أنت بتجرب وقت بتشوف أكثر من مناسبة والأشياء المتاحة بالآخر. يعني نحن صح مش في أشياء على الإنترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
0: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة.
1: أهم شيء هو وقت أنت بتتفرج كتير كتير بتستفاد.
0: أنسى لا، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
1: حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان من حلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلي أكتر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
1: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
0: ختاما شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس أنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي، تذكري أنه الحياة مليانة فرص والله كريم، ما تسمعي نصايح اللي حواليك، تذكري أنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال، ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف في طريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار أنه بدي أغير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت بنت عادية تماما. من 9 شهور أخذت قرار أنه أنا بدي أغير حياتي تماما، دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة، طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول أنه أنا من 9 شهور لهلا قد إيه تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله، والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغبي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي، بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
0: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسة آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد إنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان إنكم استضفتوني، شكرا إنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

داماش كهبر المخاشوي ستو دلال إيرو أمبورة برنامويا هون كل سر إفريني تشزانة أجوليانا بورما ريا راديو دلال أو خلق ما يا إيرو لزر جيائي كرمي جهوز ومال باتاوي ورين بهبرة ناس بكين.

بر ام گشن طبيعي خلق ما يائيرو و اجول يانا بورابون بريا راديو دلال قلق سباس شبو قهدر كلناوة و هرتم عندك بخاشي ده بمينة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مزتنى أداركم، ما راقه نظر إلى إنساني. يا ليتني قد مت قبل فراقكم، ولساعة التوديع لا أحياني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم، غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدو لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدو لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني
سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني ما لي أنيس بعدكم غير البكا ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان يا ليت شعري أين سارت عيسكم يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان فإذا بكيت ولم تفض عيني دما فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني شمس الدين الكوفي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي الخميس 18 من حزيران مع سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمظ التعاون في مجال التعليم العالي وتصديق شهادات الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث الجامعة السورية التركية المشتركة في سوريا. وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق مناقشة آليات تصديق الشهادات الصادرة عن الجامعات التركية في سوريا والاعتراف بها ومعادلتها وفق آلية يتم الاتفاق عليها مع الجانب التركي وإمكانية دمج الطلاب الحاليين في جامعة حلب بعد إيجاد تعليمات تنفيذية لدمجهم بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي التركي وحل هذا الموضوع بالشكل الأمثل. كما تم بحث التحضيرات لعقد اجتماع مشترك مع الجانب التركي في شهر تموز المقبل لمناقشة مختلف القضايا العالقة وإيجاد حل بالتشاور المشترك لموضوع الجامعات التركية ومستقبل هذه الجامعات وكيفية تحويلها نحو الأفضل بالتشاور الثنائي وبحث مسودة المذكرة الخاصة بإحداث جامعة سورية تركية مشتركة ورؤية الجانب التركي بهذا الخصوص. وأشار الوزير الحلبي إلى أن مجلس التعليم العالي أقر في جلسته الأخيرة اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري والاعتراف بشهادات الجامعات التركية وإمكانية تصديق الطلاب لشهاداتهم من جامعة حلب والتسجيل في الدراسات العليا. ونوه الوزير الحلبي بدور الجامعات التركية في الشمال السوري خلال فترة الثورة السورية في تلبية الاحتياجات العلمية في المنطقة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات للطلاب في هذه الجامعات، لافتا إلى امتلاك الوزارة خبرة في الدمج بين الجامعات واستعدادها لدمجهم في الجامعات السورية ولتشكيل لجنة مشتركة للعمل المشترك.

من جانبه أشاد السفير يلمز بالخطوات التي اتخذتها الوزارة، وخاصة في مصادقة ومعادلة الشهادات التركية ومتابعة الجانبين لهذا الموضوع، مؤكدا أهمية العمل لإيجاد حل مشترك لموضوع الجامعات التركية باعتبارها قائمة على أراض سورية، والتنسيق عبر القنوات السليمة لعقد الاجتماع المشترك خلال تموز القادم، معربا عن استعداد تركيا للتعاون بشكل أكبر في مجال التعليم العالي. وكان مجلس التعليم العالي السوري قد أقر في جلسته الخامسة لهذا العام اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري، بما فيها جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في الراعي، اللتين واصلتا مسيرتهما العلمية خلال سنوات الثورة السورية. وكان الحلبي قد أكد في وقت سابق أن ملف الجامعات التركية والمؤسسات التعليمية المرتبطة بها لا يزال محل متابعة مباشرة ومستمرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية والجهات التركية للوصول إلى حلول نهائية ومستقرة تحقق العدالة الأكاديمية.

وكانت الجمهورية التركية قد بدأت منذ عام 2016 بإنشاء أو دعم مؤسسات تعليم عالي في مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال سوريا، بغية تلبية احتياجات المنطقة واستمرار تلقي أبنائها للتعليم العالي. وقد تم ذلك غالبا عبر افتتاح فروع لجامعات تركية حكومية أو كليات تابعة لجامعات مركزية داخل تركيا. وتعتبر جامعة غازي عنتاب المؤسسة التركية الأكثر نشاطا في الشمال السوري، التي افتتحت كليات ومراكز تعليمية في الباب وجرابلس وإعزاز وعفرين، شملت كليات التربية وكليات الهندسة والإدارة وغيرها. وإلى جانب جامعة غازي عنتاب قامت برامج تعاون مع جامعات تركية حكومية بإشراف أكاديمي من جامعات تركية على معاهد محلية بدعم من جامعات مثل جامعة حران وجامعة الأناضول عبر التعليم المفتوح والتعاون الأكاديمي. كما كان هناك تعاون وثيق بين الجامعات التركية وجامعة إدلب التي تأسست عام 2015. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعده قد عزنا شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهده.

كحدت عيناك زك دمي هكذلك خدك يكحد قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر

دما وباشو خش بقهدر المهجة ودلال إيرو أم ورا برنامايا لسر هالبسطان كو إيشو ليانا بوراما برياراتيو دلال خلقما يا إيرو لسر هالبسطاني نقدرو بالكيش ويا كفنار بابا طاهري الهمداني ورم بهفرة في هالبستفاني ناس بيجين وأوكيبو ولو كداريبون وهالبستن ويجنا وويجا كاردكير

مجارن هلبستيمي هلبستي بابا طاهر برانيا لسرسي مجاران كو سركة زفران أفينا إلهي وتشويقاشي كو أفين دارا خدية ودنيايا ومانا دنياي دشافن ويدا دشوشتين وأو هردا ميدجيا لبايا بكابونا كورها وقشتنا حقيقتية وإيشو كو هسرتاها غريبية ده هلبستي ويدجي مالو كولياكا وكو أشكرا كركور كريا هيا أو قالا تاخازين جوها إجبوكو آزاديا وإيشاكو دربونا يكو ياري خدياجي إفينا حقيقتك وخازكو ده دلوباكاوي جيجي زمانكي برنزيكي خوزايا كو جيانا روجاني ده بيهو أو برهمينوي ديوانا ديوانا كوي يجي هلبستين بتايباتي جيكو دوبايتا هيا كوجست سالازيدا تري چاركنا تيكو هنا وكماليا جيكو القسرة كو قوتنا نمكن افجي برهما كوي ينجي بزماني عربية دينيزي كي چارست قوتنا فلسفايا وتصورفايا لسركو بيسرا سكرنا رهاني وافينا اونا سكرنا خودية هيا نوما يكا جيجي هلبستاوي بكرمانجيا اجبوكو؟ تشوازا كوشي وازا ويجي فرما بكا وافجارا كرناجي ويجي نافدارا كوجي لوريا هاتيا وكهستانجي شبو كرمانجي وغرجي دلي منجي كوهسرتا بكشينن بال بكشينن وغدجي دقر دلي من كوهسرتي بكشينن بال بكشينن غر هردو شافي من هسرانكو ببارنجي بلا ببارن گر یاردا خازکو از بویرنگی برین دار بم گر کوجی بلا جانی من هر دو دمجی ایشد بیرانی داده بمینم بابا طاهر نتنیش بو کرده لیش بو کتا واحیا دبت یاروش هلاتا نافینجی فلوزایا صوفایا کامنزین اکو باندوراوی جی دموزیکا اوی جایاده جی هاتیا روشمایا ایروشی بردوام دیکن

بحبك حيرتي حبك سوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك سوعتي قلبك لوعتي قلبي واحسن شباب امك والوقت فضينا صابر وبستنك وصبري مش لينا

سبب نظام وكل نظرة شيء ضرام وأنا قلت مرة سبب نظام واحتر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا واحتر شباب ما والوقت فضينا صابر

دام باش قهدرين ما خشاوي ستو دلال إيرو برنامايا ما فان كل سر افريني چزانين وجوليانو فورما بيا راديو دلال.

وبلقى نقدسني شان ديكين كل بسر دامن دولتا هتي تاندا روشي نجي دي ينكبن بير نهاتنا قهرتر اجبي كشونا وارين لألا لخي در هاتنا بتايبتيشي جي قرميتيانوزي وكركوكي يهوريا كونال دارا ودسني شان ديكين كون نجي ديوهوري جي جي هيلا نتاوي وشارستاني ده لناف جاين همقي وسيروسي ويخمدية وصرقوري بويا وأبروشا سياسي وناجي ديرا راني فايكي جسد صالة سيزان بريزايني أجوتيا وبيوستا أو دبن نيسان ونشاناكو غالي هتي تيجي جي هيلا نجي ديدا مينا غالي نهوري كاشي وهروكي دنجي غالي نجياي تيج مارتن ودي صابا كولان دس نيشان ديكن كو بشتي ويدمي كو مندن جي شينين جيهاين جي آسياي بيچوك هاتنا دشتن همقي ولدوان بچند دس هسالان و چند هزالان سالان دن كو جنامازن اندن جي كو جي گلن هندا و ربيان لهري من رجلار دريائي سيبي و آسيا يو بچوك بلافونا و افملا تاجي ديروكي دا بناوه گلن دريائي هاتنا ناسين و وان ملاتان دسل داريا امبراطوريا هتيتي راخوندنا و دستين خاداني نسل طبها بيانا بچاين روش آفاي انادولي و روش لاتا دريائي نفرستيجي.

في عينيا والفرحة تاخد من قلبي وتجاوبك وابص الاقي عينك سرحة مع حاجة تانية.